0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا،
4: آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

فتح ابوابي وانده على اصحابي، راح فتح

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تلاقي أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من تحت لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعدة فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية كوغرام تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
8: دي. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة، يلا شوت.
9: لا
10: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: راديو موال.

چه در روی یادم چه کردن هلو هلو کحلو ستی

0: حقل الذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة تكلا في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصايين فيها. أنا تحس إنه بالحق لو عقفة ركبة،
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد تفلس سوف يزيد بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنه المية سوى درامي تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسجل يا سيد العزيز، أنا تدمش من يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة
8: دي. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
2: راديو موال

والهند. في الهند في منطقة مومباي هاي، تمام، هاي برا الهند بيعتبروها، يعني كل اشي بدك اياه هنا من جبل النار. وكندا صباح الخير، وكل الأمان دهيشة صباح الخير، ومن تركيا صباح الخير، وبسرعة عطوني صباحات بسرعة بسرعة بسرعة. وبيت لحم وين كمان كلنا، وين ما كلناش كمان، كفر عقب عرين صباح الخير بسرعة، جيوس صباح النور من الاستوديو من سيبيريا، أهم مش سيبيريا، من طمون، من غزة، رفات، سلفية، تضيق، مضيق، هرمز، يطا، راس الجورة، كويس راس الجورة، بنت ناس، من وراء البحار، مواصي خان يونس، من الحارة، دولة الحارة، أجدع ناس، يقين من ترقومية، من الأغوار، من الظهرية. أعطوني أشوف وين نستمزج من ترقومية. أنت أنا ورس مسكة من راس الجورة لترقومية لتياسير صباح الخير، من الأمعري، أجدع ناس، الطوخي يحيى، من قباطيا جنين، جايينكو يا قباطيا، جايينكو يا جنين، يسعد صباحكم، من سعير، من الأغوار، محمد فرحان، نور من السموع، من عرابة، جنين صباح الفل، أحلى ناس طبعا، 48 كلها، لوس أنجلوس، أيوة، والقدس، ترمسعية كمان كمان بسرعة، من وين، ومن استوديو راديو الرابعة، ومن شاشة التلفزيون معا بنقولكم صباح الخير، من اليامون، جنين صباح النور، عرابة البطوف صباح الخير، فرش الهواء رنين صباح الورد، من مطبخ بيتي سمر غوانمة صباح الفل، مطبخ بيتها مش بيتي أنا، من عطا صباح النور صباح الخير، جلبون جنين، الفارعة قشدة صباح الخير، من صوريف صباح الخير، من البلاد اللي قطعت بأهلها من الأراضي المحتلة صباح الخير، من كفر اللبد صباح الخير، من وين يا عالم، من وين، من الطيرة صباح الطيرة، صباحهم غير، انسى الموضوع، لما تقول الطيرة هيك روق حالك وجلس قاعدتك وكلهم بونجور طيرة كيف حالك وشو أخبارك وأجدع ناس. مني عادل غريب في الإعداد والتقديم، صباح الخير لكل الناس.

0: خلص. خان الأحمر صباح الخير.
1: عندي الخالة الحنون صحيت بكي.
0: ريس ريس صباح الخير.
1: خاغر معجوني حب معجون حني وخير.
0: مالك من يطى صباح الخير. خور الشندان وين هاي خيمة الحارة. بديا صباح الخير يا بديا جنين. مشغل الحلواني للتنجيد صباح الخير. يطى الفقير صباح النور من جبل الجمجمة بتعرف وين يا ولو ولو ولو حلحول حلحول زنقة زنقة دار دار نسايبي يا زلمة شو الدعوة ايه يا عيب الشوم. طبعا صارت مستوطنة معالي حلحول ولا مش عارف شو اسمها هناك في الجمجمة. رشيد أبو ثائر صباح الخير. أبو ديار جاي معكم عجنين إن شاء الله اليوم بعرفش والله إذا أو لا بس إذا بتكمل هناك خلاص بنعمل لكم ربطية في عصابة اليوم حتلتقي في جنين عصابة ومافيا وأنا متأكد في لها رأس عصابة هاي وأنا راح أكشف لكم كل أسرارها. بدي يا سلفيت صباح الورد. عمار من كفر جمال صباح الخير. رياض أبو شرخ صباح الورد يا هلا ومرحبا. هلا أبو ريان صباحك يا سمين يا صديقي. قاسم طاهر يسعد صباحك. أنا جارتكم صباح فلسطين جارتنا هون بس الجورة صباح الخير. سبانخنا ولا سبانخكو عشان أعرفكو فيها. تذكروا طنجرة السبانخ اللي جتنا قبل سنة. أنا بقول نجدد الذكرى السنوية يا فلسطين شو رأيك بس نغير يعني إحنا عشان السبانخ تعمل حساسية. وأنا ناشي مش ماشي على نظام الطيبات ماشي على نظام البركات. هذا نظام البركات أنت كل إشي ولازم تجرب كل إشي وإذا ظليت عايش إن شاء الله يعطيك الصحة وطول العمر وإذا هذا بكون قدرك يعني. من قلب العمل من جامعة الفحص أمير الرجبي يسعد صباحك. طبعا احنا مثلا في ترقومي أو بعض المناطق نحكيش كيف حالكي وكيف انتي. أنا بقول كيف حالكي وكيف انتي وجماركي وجيرانكي وشناهينكي وحبايبكي وكل شيء لكي. طوباس صباح الخير. طنجرة ملوخية اليوم خلي الملوخية على فكرة أنا بعرفش هلا ناصر أنا بأكلها بخبز غماس بس مش اللي برز يعني بأكله بس على مضض يعني أنا بحب الملوخية مع الخبز شلونكي كثير قاسية كله مش فاهم فلسطينية ترجمي ترجمة ترجمة يا ريت شو هذا اللي بعت لي يا شادي صار سوريا وكيزمونه شو مالهم ها توزيع المياه في مي في هاي الأماكن تغريد صباح الخير يا تغريد بحب شي هيك عشان تعبي تمها يعني تمك فيها الكلمة تابعينا على منصة الفيسبوك يسعد صباحهم عدل أبو ريان سلامات جعفر سويتي صباح الخير راتب سنتريسي من مدينة القمر أريحة يسعدها الصباح من طول كرم منيرة الزامل الله يسعدها الصباح وأبو زهدي كمان بطول كرم بتابعنا سائد عاشور صباح الخير شهرين مستنى بالصحة نعمل لجنة طبية للموظفين دوام حكومة حل المشكلة قصة الدوام ولا عم أبو النور الله يسعد صباحك مصعب غنيمات من صريف صباح الفل أبو زهدي من طول كرم كمان كلنا ليث الفروخ سعير تغريد صغير الخليل وميمة بحلتم ترقوميا صباح الخير يا أميمة ترقوميا يعني ترقوميا حصة محمد سويتي من دورة محمد صباح الورد من هولندا حيدر مش كنت بأمريكا يا حيدر هون حيدر صحيح مش على التيك توك على الفيس مش كنت بأمريكا من غزة حنان صباح الخير أم أنس من رام الله مصطفى جبر من ترقوميا أنا موافق اهلا وسهلا. افنان ابو زايد من الزوايد صباح الخير. عبير مخلوف من نابلس الله يسعد الصباح. رضا مرقطن تركوميا اجدع ناس يلا كثرونا هيك. فردوس دغمين صباح الخير. عبير روكي. فراس عطية من الأردن صباح الورد. رنا عيد صباح الخيرات. أبو عبد الله عكيلي صباحكم كيف ماشي آمين.

0: أمير بسألك يا سعد، قال الأطباء فكوا الإضراب، فكوه صحيح يا أمير، فكوا الإضراب من مكتب عامر نوفا جليل الربعة ولا الربعية الربعة نوفا جليل، وين نوفا جليل؟ واللي محير قلبي عينيه. لهجة فلسطينية على هيك اللهجة، شو هيك هذا هيك اللهجة. حتى ودادك مود حلايكا شيوخ صباح الخير.
1: اللي بقوله حعيده تاني
0: مهما حتبقى هلا. عمي سيف حبيب القلب يسعدك.
1: يا وحشني ومن غيرك
0: أيوة فلسطينية بتتبعكوا يا شباب، طنجرة ملوخية غزوية أيوة قريبة للمصرية، يعني ملوخية المصرية

0: الحين بكون رجعت الحرب. أما زي ابن عباد هذا لما دقت الحرب بين جماعة جساس وبين جماعة الزير، قالوا له يا ابن نديم، قالوا له يا ابن عباد مع مين؟ قال لهم أنا هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. ماذا نفعل يعني؟ احنا مفعول به، فماذا نفعل؟
1: مهما الزمان يوم نساني الحب عندي شيء تاني.
0: مشوار اليوم كمل فيه. اخبارك عامر عكر؟ حضر يا زلمه، جهز، اعمل اللازم. شو يعني نقول لك احنا؟ خذ عوايد الناس، خلف علينا اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، كنافه وحلويات ونشوف كله. هلا شو اسمه هاي، بحب هالاغنيه، اسمعها، اسمعوها، اسمعوها الاغنيه هاي.
2: قبل الحرى طاري ما يتقلوا ما يتقلوا
1: ما حد عن الجيش،
0: هلأت بترجم لكم إياها.
1: واللي عاد الجيش
0: يا زلمة جايين، والله بينه مالكش نفس نيجي يا زلمة، شو مالك؟
1: يخدم في راسي
0: جايين، حضر كنايف وحضر بقلاوي وحضر خد العروس وأصبع العروس وشعر العريس وكله والبوب والننو.

يعني هاي قاعدة بتخوف فيه، بتقول له يا غبيش ابعد الجيش، كلهنوا جيش وغبيش ومش عارف شو، اللي بلاقي غبيش يذله. فلسطيني عنيد، وفي رواية أخرى عبيط. البعض يرى أنه عبيط والبعض الآخر يرى أنه عنيد، لأنه قاعدة بتقول له أنت يا غبيش يعني معاهم أسلحة كذا وكذا وكذا، مش خلى ولا بس شايف الفضاء، أنا ماشي بعدي بعدين محلاه قدامها. إذا هي صاحبته يعني بمصطلح اليوم يتخبى يعني.

يعني أخوي أبو علي جهاد الكواسمي حبيبنا وصديقنا وزميلنا الغالي أبو علي الله يسعد صباحك، كتب شغلة والله كانت في بالي بحكي فيها بيني وبين حالي قبل يومين عن جداريات الحج. أنا بالنسبة إلي بشوفها خرابيش طبعا للأمانة، بيكون السور يعني يا محلى ويا ما أكوسه، بصيروا يحطوا لك عليه عبارات لا خطه كويس ولا يعني أبو علي مسميها جداريات الحج، إرث شعبي يزدهر مع عودة الحجاج، كلام جميل بس للأمانة بيكون السور يا محلى ومهندس ويمكن عاملين له ديكور وكذا والآخره، مع فرحة الأهل تبعين الحج أو الحجة بتلاقيهم رشموا الحيط يعني شعارات طبعا وأهلا وسهلا بالحجاج، والخط بشع والرسمات اللي جاي عليه معوجة وحالتها حالة، بيضطروا بعد شهر يجيبوا حدا يحف هذا ويعاود يجدد الموضوع، فتخربشوش على السوار يعني، هذا خربش اسمها ولا جداريات ولا مش جداريات، حطوا اشي سهل الإزالة، اشي سهل يافطة، حطوا يافطة اهلا بحجاج بيت الله الحرام، بس هم بحطوا يافطة وبخلعوا الشجرات تبعات وادي الكف عشان يسووا قوس النصر وبحطوا ضواو كله كويس، بس الخربش على الحيطان ليش؟ بس الأمانة أبو علي قناص يعني لقط الموضوع اللي هو الجداريات، هو سماها جداريات أكيد إشي حلو يعني هذا، بس أنا قص الشجر وادي الكف خلص من الشجرات وادي الكف، كل حجاج ترقوميا بغيصوا عليه بجيبوا

سكروا كل الفتحات يا أمير صحيح, ضي القمر خرب الطبيعة. ما بعرف إيش يعني أنا من وين إجت أصل قوس النصر تبعت الحج, نسيت من وين, من وين هاي ثقافتها جابوها. إحنا مرجعية تبعتنا سعد وما بعرفش ولا شيء, بس أنا يعني سعد من وين جابوا قوس النصر للحجاج يقصوا الشجرات ويحطوها على ال, ولما أنا حجيت قصوا الشجرات مش إنه أنا أحسن, لا كلنا نفس الإشي. تعرف إيش هاي بسأل لكم, سألونا تشات جي بي تي بس قاعدين على الفاضي. سعد والله حاطيد بفكر بالمخاخ. من الأتراك, هذول الأتراك مش مخليين ولا عادة إلا لبسونا إياها. لا شادي اللي بفكر, شادي أنا ما سألتش. جواب أقنعني, بتكون من فيلم الرسالة سما, بتكون من فيلم الرسالة تبع طلع البدر عليه. حدث أمني بحري بالقرب من مضيق باب المندب. يا زلمة بس نعرف مضيق راس الجورة, باب المندب أنا من نطوق على باب المندب كمان. اجعله مخصف باب المندب أمانة وماله. بدور بتقول الأتراك ما بيعملوا هيك بس يحجوا, هم لبسونا العادة هاي وراحوا هم فلتوا منها, يعني هم لبسونا العمة وبعدين صاروا أوروبيين. لو زبطت معهم الأتراك ينضموا للاتحاد الأوروبي ما كان بالي بالك.

طيب لما حدا يكون امباسل امباسل حطي امباسل حطي محمد حط نور هلا نور حطوا اي اشي لما يكون حدا حاطط اسمه قلب مثلا وورد وهيك كيف شو نعم كله يعني او واحد حاط نقطة او ميم انا بدي اقص ايدي اذا في في الشعب الفلسطيني حدا بفكر زيك اليوم اقول لك انت وبس والباقي ولا الهم وجود في الدنيا خلاص حبيتك من الاخر في اخو فيش فاصل اليوم اليوم فيش فاصل

طبعا تعرفوا تحسين بيك؟ حدا ما بيعرفوه؟ ها ماشي. حسام تحسين بيك حاضر اللي هو معروف تحسين بيك. هاي الأغنية هي عن قصة حقيقية عاشها هذا الزلمة. مش هيك هو ما بيغني هلا، هو بيعيط. هو الآن مش طالع على مسرح يغني عشان يطرب الجمهور، هو قاعد. اللي بيعرفوش يطلع من اللايف بسرعة بسرعة، اطلع ما لكوش وجود، روحوا تحكوش معي. اللي بيجي في أحسن بني آدم في شو اسمه. المهم هاي أغنية بكلكو هي ناتجة عن قصة حب حقيقية عابرة للحدود، بطلها الفنان السوري حسام تحسين بيك وزوجته الجورجية نتالي، والتي نشأت في دمشق. وتكللت هاي القصة بزواج استمر لعقود بعد معارضة شديدة من أهلها. تفاصيل القصة بتقول التفاصيل: التقى حسام بيك بنتالي في دمشق، ونشأت بينهما قصة حب استمرت لسبع سنوات من النضال والكفاح المسلح الاجتماعي. سافرت نتالي إلى بلدها جورجيا لزيارة جدها، وقام أهلها بقطع طريق عودتها بحجز تذكرة سفر لها ذهاب فقط كي لا تعود إلى سوريا، لأنه عرفوا قصة الإشي تبعهم. في لحظات اليأس والشوق وبعد شعوره بأنها لن تعود، كتب حسام كلمات الأغنية ولحنها على طريقته الفلكلور البدوي تعبيرا عن حزنه العميق، وعيناه في شرفات دمشق تترقب عودة نتالي بأي شكل من الأشكال. في النهاية نجحت قصة حبهم وتغلبت على فارق العرق والدين وتزوجا وأنجبا.

0: هذا العالم اللي احنا ننتمي إليه، هذا الجنس البشري اللي احنا للأسف ننتمي إليه في هذا الزمن، وصل إلى ذروة الظلم والظلمات للأسف الشديد. ونحن اليوم على أعتاب حالة من الكفر البواح بالإنسانية وبالمشاعر الإنسانية وما إلى ذلك، بمعنى أن الناس يعذبون في أدنى الأرض وفي أقصى الأرض، وهناك من يعني يمارسون هذه السطوة العرقية والاجتماعية. وحسب منظمة إغاثية، أطفال في السودان يعيشون على ما تبقى من أوراق الشجر. لا عندهم احتلال إسرائيلي، ولا عندهم احتلال أمريكي، ولا عندهم هرمز، ولا عندهم كذا. عندهم نهر من أجمل النعم اللي الله أنعم بها على البشرية، نهر النيل. وعندهم أراضي خصبة جدا، وعندهم بس دقين في بعض. طيب، علشان فيش فاصل احنا بدنا نحاول نعمل ميكس، ندمج الاشياء في بعضها. بعد قصة نتالي، كم قصة حب ماتت في غزة نتيجة هذا العدوان؟ كم قصة حب قتلها الاحتلال بين الضفة وغزة وبين مناطق مختلفة من هون ومن هناك؟ حيكون معنا مصطفى، بس قبلها ان ناخذ مداخلة وبعدها بنكمل. الو
1: الو ابو احمد،
0: اهلا.
1: طلبت انت منين بجيبوا قوس النصر؟
0: اي نعم، من اين ياتي قوس النصر تبع الحجاج؟
1: انا كنت في الكشاف بسنه ال 57 58،
0: طولت العمر. اجى
1: علينا المرحوم الملك حسين.
0: نعم صحيح،
1: ابو عبد الله.
0: نعم،
1: واول مره الخليل، واجى صار الحرام وجابوا هذا من وادي الاوف، فكانت كل البلد مرسومة قواس نصر من هذيك الوقت، جابوا من الأردن كل هذا الكلام.
0: يعني هم عملوه ترحيبا بالملك الحسين، تمام؟
1: أجا على الخليل.
0: بتذكر يعني سمعت القصة، يعني مش بتذكر. نعم. ما كنتش أنا. بس قوس النصر تبع الحجاج من وين إجت عادته؟ من هون؟ بل قبلها ما كانوا يعملوه؟
1: هو خلص منقولة، كلها منقولة بهذيك السنين. يعني لها 70 سنة، 65 سنة.
0: يعني من هناك خلص اخذ منك
1: من غادة وبلشوا فيها طبعا حسب الامر يعني.
0: خلص يا سيدي، نحط قوس نصر. حبيب القلب، يسعد لي هالصباح، طال عمرك. شكرا، شكرا جزيلا عمي ابو ماهر ابو سنينة، اشهر حلاق بفلسطين مش بس بالخليل. طال عمرك ويسعد هالصباح. يا صباح الخير. والله العظيم يا اخوان، الناس لا بدها حروب ولا بدها كذا، بدها في عندنا إرث وهوية وتاريخ شفوي من حكا، وفي عندنا أشياء كثيرة قد يعني تكون صالحة للحياة، بس للأسف الشديد. مصطفى، طيب نروح لمصطفى. كم نتلي في غزة يا مصطفى؟ صباح الخير يا مصطفى.
2: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إلى كل السادة المتابعين والمشاهدين، وصباح خاص لشادي ولا سعد، وبعرفش مين عندك كمان.
0: بس لشادي خلص بكفي، يعني وصل للجميع.
2: شادي والشيخ سعد.
0: بلا سعد بلا عشرة على الشجرة. ظليتوا بدكم تتبادلوا، تتجوز انت من عندنا هو يتجوز من عندكم؟
2: لا، في موضوع جديد.
0: اللهم اجعله خير يا الله.
2: احنا متوافقين على الاكل ونوعية الاكل، يعني المخاخية اعلى حاجة بكلها.
0: امانة الله.
2: اللي قسم على المخاخية.

0: ابو احمد. يعني انا قبل الحرب كنت اكل في مطعم مشهور في غزه مخاخ هيك.
1: ظل ولا راح المطعم؟
0: وبعد وراح المطعم بعد ما اكل المخاخ اعمل مشكله.
1: امنت الله
0: خلاص مرتبطه اكثر مره، ثلاث مرات اكلت هنا اروح اعمل مشكله.
1: هذا عشان بدك تفكر. تفكرش ليش تغلب حالك تفكر يا زلمه؟
0: لا لا لا، انا مع سعد، وانا الشغلات اللي بحبها سعد انا بحبها صراحه.
1: بقول صيدي اذا ما هم برطي لك، او اسمع سعد بخوفش تفكرش انه يعني لا يكون في، يعني ابدا افهم ليش انت مع سعد، يعني بغار انا ما في مع سعد ما انا اروح لسعد خليه ينفعك. فيش رساله اليوم
0: والله في توافق عقلي
1: وفي فيش رساله لي عن جد والله شوي انا كاين مخدوع فيك انا معناه.
0: لا لا يمكن انت غير وجهه نظرك.
1: ولا يمكن يا زلمه ولا يمكن انا مخدوع فيك. خلاص احكي احكي شو بدك تحكي اليوم.
0: يمكن ظالم سعد انت
1: يا اخي. انت شو بدك تحكي اليوم؟ انساك مني هلا خلاص، لا بعرفك ولا بتعرفني. الزميل مصطفى معنا جبرة خاطر يعني
0: هيك وهيك.
1: هلا تقول لي سعد ومش سعد يا زلمه؟ سعد له 20 سنه مطلع روحي 20 سنه قاعد على قلبي. لا انا ميت ولا هو ميت ولا واحد فينا كاين يحل عن الثاني.
0: هاي حسناتي لك، دير بالك في ميزان حسناتك كلها.
1: مو انا يعني اتوقع انه انا دخولي للجنة عن طريق سعد. راح نسال سؤال واحد، تعاملت مع سعد ابو سنينه عالجنة
0: خلاص. ما يعني بس شيء ايجابي لك
1: بس هيك
0: هذا شيء ايجابي لك
1: طبعا ابو ورد حصتنا والله وعظام الرقبه ها بلاش ناس يفكروا انه كذا
0: لا ما شاء الله عنكم كلكم يا ابو احمد، انت والطاقم وحتى كل طاقم رابعه، لكم تاثير ولكم محبه عند كل الناس، ولفت انتباه اليوم وانا بتابعك من الصبح انه كمان متابعينك من كل مكان،
1: الحمد
0: من غزة من الضفة من الداخل من الشتات من اوروبا، وهذا شيء صراحة.
1: بس من الهند يا زلمة نفسي واحدة هندية تتابعني
0: يعني
1: شو اسمها هذا كبور؟ هاي شو اسمها
0: شبورة؟
1: لا يا زلمة واحدة زمان انا كنت معجب فيها، كارينا كبور. كارونا شو لورا فتحي يا زلمة؟ بقولك بالهند بتقولي لورا فتحي؟
0: لا هي لورا فتحي مغربية هندية.
1: لا لا هندية هندية كارينا كبور.
0: كارينا هاي قديمة ابو احمد انت برضه.
1: وانا قالوا لك مواليد السنة.
0: لا بدك تواكب الاحداث برضه
1: يا اخي، كل واحد عجيل وكل واحد على اللي بفهم عليه بدنا ناخذ جيلنا وجيل غيرنا يعني خلاص، كل واحد له في العلم في الاشي تبعه.
0: محبوب بكل الاجيال والله
1: حبيب القلب، يسعدك ويخلي لي اياك. المهم ايش عامل؟
0: والله عامل معي ثلاث ورقات وكبشة أخبار عنا كثير.
1: قول
0: أخبار وتحليل. بس أنا لفت انتباهي سؤالك كم قصة حب انتهت أو أنهتها الحرب بقصد في غزة؟
1: والله
0: وهذا يعني بفتح باب من الوجع وباب من الألم، لأنه يمكن إحنا بنعرف أو ممكن نحكي كصحفيين عن جزء من هاي القصص اللي إحنا عشناها من خلال الشواهد أو من خلال المعايشة اليومية كوننا في غزة في الحرب. بس بدنا نقول قد كم قصة ألم وكم قصة حب انتهت وما حد شافها. بمعنى
1: صح.
0: انه في الآن بنسمع عن قصص الناجي الوحيد، هو بيسرد الألم والوجع لحظات القصف الأخيرة ولحظات الموت الأخيرة، لأنه هو شاهد وظل الوحيد من الناجي الوحيد. طب قديش عندنا قصص؟ كم عدد الأسر اللي ماتت تحت الأنقاض كلها بشكل كامل، وإحنا بنحكي بمئات الأسر وما حدا عرف قصصها. تخيل أنه أنا أجف بالي يا أبو أحمد لما تنقصف عائلة كاملة وتمنح من السجل المدني، في بضل منهم أحياء للحظة الأخيرة، بضل اثنين ثلاثة مثلا أحياء بيناجوا أو بيزعقوا وما حدش سمع صوتهم، وماتوا هم يعني كل الخذلان جواتهم، ما حد قدر يوصلهم. وبالتالي احنا بنحكي عن شيء ممكن نوفقه، شيء اخر ممكن احنا ما شفناه، وهذا الجانب الاكبر. شغله ثانيه ابو احمد، انا بدي احكي لك بعض القصص في هذا الموضوع، انه في كتير ناس كمان سافرت وازواجهم في غزه والعكس تماما. في قبل يومين عريس في يوم فرحه تم قصفه، بمعنى أنه مبارح كانت الحنة وتحول المكان من فرح إلى حزن. شوف هاي المشاعر، هاي المشاعر قد ما أقدر أحكي عنها ما بقدر أوصفها. أنا بدي أحكي لك قصة، بس قصة واحدة. دائما في كتير قصص، وأنا دائما بستنى المناسبة أنه قد ما أقدر أوثق جرائم يا أبو أحمد.
1: نعم.
0: وهي مسؤوليتنا جميعا أنه إحنا نكون شاهدين على الحدث. في صديق إيه تصاوب في الحرب. أنا لقيته يعني قبل فترة فخرفني قصة غريبة جدا. قال لي أنا اتصابت في يوم من الأيام بتلقى اتصال أو قبل ما يتلقى الاتصال تم قصفه في الإصابة هو وأخوه، وأخوه أعز ما يملك استشهد بين إيديه وما قدرش ينقذه ولا يعمل له حاجة. مش هنا الموضوع، مشت يوم يومين ثلاثة قالوا له في صديق إلك استشهد، يعني أعز صديق إله استشهد، فراح على المستشفى يودع أبو أحمد. تمام. قال لي أنا بودعه وقلبي بده ينفطر من الحزن لأنه كان صديقي أكثر من أخه. نعم. صديق العمر. نعم. شافه ممدد وكان بودع فيه. تخيل قال لي في جثة جنبه. الفضول دعاني أنه أنا أكشف عن وجهها. كشف عن وجه هاي الجثة، لقاها ابنه الكبير، هو ما بيعرف وما حدش بلغه. هو جاي على المستشفى يودع صديق عمره، وبالصدفة قال الفضول دفعني، هذا صديق عزيز لي عرفني لو حدا غيره كان، يعني قصة انت في فيلم ما يعني ما بتشوفها. قال لي بس كشفت على الجثة اللي جنبه اللي هو ابن الأكبر، ابنه الأكبر اسمه أحمد. قال لي كان يعني هذا ابني سندي، ابنه كبير شاب يعني أبو أحمد 20 سنة تقريبا. تخيل هاي هاي هاي قصة واحدة من آلاف القصص في غزة. يمكن أنا دائما يعني بنحاول نكد على بعض ونسترجع، بس يا أبو أحمد هاي القصص لازم إحنا نضل شاهدين عليها ونضل نذكرها.
1: ياما ياما ياما ياما لسه في قصص تحت الأرض ياما ياما.
0: فأنا والله العظيم يا أبو أحمد لما الحكى لي
1: أنا كشعر بدني والله، يعني أنا بس خجلان أحكي إنه أنا يعني مش قادر يعني جد شو هذا يعني.
0: ما قدرتش أحكي وأجي شاب وقطع الحديث وكملنا في موضوع تاني. فأنا لما روحت بقول صديق هذا حكى لي شيء غريب، بدي أسأل بس مش قادر، أنا تعرضت لصدمة يا أبو أحمد فعلا.
1: يعني شوف أنت ابنه أخوه مات عائدية، صاحبه في المستشفى كشف لك ابنه، شو الحياة هاي بتطارد فيه
0: أبو أحمد؟ يعني قصصنا مليانة من الوجع.
1: طيب
0: يعني
1: مبارح زميلنا أبو ديار أثار شغلة وشغلتين، واحدة بتتعلق بال خلنا نقول الجماعات المسلحة وكذا وإلى آخره، وبعرف أنه هاي أمور شوية فيها حساسية وأمنيات وتداعيات وغيره، والله يكون بالعون على كل المعادلة اللي موجودة. موضوع الثاني له علاقة بالأمراض الجلدية وتبعاتها، وقديش هذا الإشي بتم رصد الآن حالات مرضية شوية غريبة يعني ومش معروف تفسيرها. قديش هذا الموضوع انتشر، موجود مش موجود، كيف تفاصيله
0: أبو أحمد؟ خلينا أبدأ في موضوع الميليشيات. أنا كنت امبارح بدي أحكي فيه واليوم كمان في زحمة أخبار، قلت بدي أجل لبكرة أحكي فيه بشكل خاص. أوكي. وأنا بحكي معاك الآن. الميليشيات المتعاونة موجودة على طريق شارع صلاح الدين من الجهة الغربية في منطقة نيت سريم، وهي قريبة أمام عيون الاحتلال ومواقع الاحتلال، وبتقوم بتفتيش المواطنين واعتقال بعض المواطنين. امبارح كمان زي هذا الوقت كان في حدثين متعلقين بالميليشيات المتعاونة مع الاحتلال اللي بيحاولوا يقدموا في بعض المناطق تحت تغطية الجيش الإسرائيلي سواء من الآليات أو من الطيران. كان في دخول أو تقدم للميليشيات المتعاونة في أقصى جنوب قطاع غزة وبالتحديد من الناحية الغربية على ساحل ما يعرف بمواصي رفح، واعتقلوا مجموعة من المواطنين وأيضا صادروا مجموعة من هواتف المواطنين. في نفس الوقت كمان امبارح كان في تقدم لهاي الميليشيات اللي تتقدم بالآليات الخفيفة والمتوسطة والجبات، وبتقطع الطريق على الناس اللي تتنقل من الوسطى لشمال قطاع غزة، ودائما بيعتقلوا بعض المواطنين لأهداف غير معروفة لغاية هذه اللحظة. ولكن الملاحظ في هذا الجانب أبو أحمد أنه في نشاط ملحوظ وجديد لهاي الميليشيات سواء في جنوب قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، وحتى في منطقة نيت سريم. ويبدو الاحتلال يعني له أهداف معينة في زعزعة الأمن بزيادة على مستوى قطاع غزة. وبديش أنا أخوض كتير في هذا الموضوع لأنه موضوع شائك، في ناس مع وفي ناس ضد، لأنه بس الملف كله شائك وهاي المنشيات قاعدة تتقدم وبتنشط وبينشط عملها وبتشتغل تحت.
1: طيب هل يلاحظ انه يعني انا بعرف التفاصيل شوية مش منيحة لو بدنا نحكي فيها لانه مثل ما قلت شغلة في عليها حالة معينة، بس هل يلاحظ انه في نية مثلا للسيطرة على مناطق وإقامة حكم آخر واستبدال مثلا حكم بحكم؟ هل انه في مناطق سكنية الآن تخضع لسيطرة هذه الميليشيات وقاعدة بتأسس لنظام حكم جديد ولو كان بسيط على على على 20 متر في 20 متر او ما شابه، ولا هي عمليات إغارة فقط وتنفيذ عمليات خاصة ونوعية وإلى آخره، سواء باختطاف ناس أو بإقامة حواجز وغيره وغيراته؟ بتحس أنه يعني في زي حدا بتقدم قاعد ليسيطر على أرض وناس وسكان وهيك ولا شو؟
0: أبو أحمد بس خليني أوضح الشغلة عشان تكون الأمور واضحة. الآن في كل الميليشيات بتتمركز داخل الخط الأصفر، بمعنى داخل السيطرة الإسرائيلية،
1: تمام،
0: بكتائب منفصلة أو بمجموعات منفصلة. بمعنى في مجموعة في رفح، في مجموعة في خان يونس، في مجموعة في الوسطى، في مجموعة في شمال قطاع غزة، وكل منطقة فيها يعني مسؤول عن هاي الميليشيات ومنفصلة عن الثانية، وبتعمل عمليات إغارة زي ما حكيت في بعض المناطق وبترجع تاني تحت غطاء الجيش الإسرائيلي، سواء الآلية العسكرية امبارح تقدمت، بعديها كان دخول الجبات الخاصة بالميليشيات تحت أيضا مراقبة الطيران الإسرائيلي اللي بتدخل في أي لحظة زي ما صار في خان يونس قبل شهر، كان في تقدم.
1: يعني إذا طلعت أي قوة تقاوم أو ترفض أو تشتبك أو تمنع بتدخل الجيش الإسرائيلي.
0: هذا صار في المغازي مرتين، وصار في خان يونس ثلاث مرات، كان في تفجير عبوة إسرائيلية، عبوة عفوا من مسلحين فلسطينيين في هاي المنطقة، وكان في قتلى وجرحى تم نقلهم سريعا من الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل هاي عمليات إغارة أبو أحمد في مناطق قريبة من مشارف الخط الأصفر، سواء في جنوب قطاع غزة وهي المناطق اللي هي معروف في مواصل رفح. كل هاي المناطق أبو أحمد هي مناطق خيام نازحين بالطول مباشرة على الخط الأصفر، وفي سهولة الدخول والخروج الآمن لهذه الميليشيات بعد ما تعرضت لكمائن في الأشهر الماضية. كمان النقطة الثانية، الآن في كان إغارة آمنة بعكس الأسابيع الماضية، لأنه كان في استهداف مباشر لهذه الآليات من قبل مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة. الآن الميليشيات بتحاول تعمل عمليات إغارة، بتحاول تدخل أكثر في بعض المناطق اللي هي المشارفة للمنطقة الصفراء، اعتقال بعض المواطنين، قتل بعض المواطنين، هي مهام مرسومة. وأيضا
1: مش سيطرة ومحاولة إقامة حكم ما مثلا،
0: لا، هم جوا بحمد مسيطرين، يعني مثلا هم موجودين داخل الخط الأصفر، بمعنى إذا بدنا نحكي مثلا على المجموعة المسلحة في رفح موجودة في هاي المنطقة،
1: بس فيش ناس يعني فيش سكان ولا لا،
0: في بعض البيوت في هاي المنطقة، وفي عائلات وعائلات برضو الميليشيات هاي موجودة، بدخلهم أكل وشرب وسلاح وكل ما كل شيء بيطلبوه في هاي المنطقة متوفر عندهم، ومعايشين عيشة كاملة، والجيش بيديهم حسب معلومات أمنية أنه بيعطيهم بما لا يقل عن أربع مهام إجبارية خارج نطاق الخط الأصفر. هذا بما يخص الميليشيات اللي بتنشط، وهذا شيء ملاحظ. الشغل الثاني سريعا بدي أحكي عن موضوع الأمراض الجلدية، هذا أمر خطير جدا، أمر متفاقم، وحكيت لك أكثر من مرة عن هذا الموضوع أحمد، خاصة الأمراض الجلدية، الأمراض المتعلقة بالحبوب والأمراض المتعلقة بالقرص الجرذان أو القوارض أو الذباب أو البعوض أو بما يعرف بالبرغوث الصغير، هذا اللي بيقرص الناس وهي نايمة بدون ما تشوف البرغوث. أنا شخصيا كل يوم يعني اكشف على 80% من أجساد قطاع غزة، سواء كبار أو سيدات أو صغار، بتلاقي أنه جسمه مليان حبوب نتيجة للقوارض، نتيجة للتلوث الكبير جدا الناتج عن تضرر الصرف الصحي والمجاري الموجودة في كل مكان. كمان الأمر هذا بيزيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في على مستوى قطاع غزة. المستشفيات أو النقاط الطبية بتحاول بالحد الأدنى تعالج هاي الشغلات، ولكن بأشياء بسيطة جدا، البراهم، الأمور، الشغلات، هاي الشغلات المكشوفة المعلومة، ولكن في شغلات ثانية وأمراض كبيرة جدا، أمراض ظاهرة وأمراض غير ظاهرة، هي أعتقد موجودة في قطاع غزة بكثرة. أبو أحمد في شغلة أخيرة معرف طولت عليكم.
1: لا لا لا تفضل تفضل.
0: بس أنا بدي أحكي عن شغلة مهمة إلها علاقة بالمفاوضات الجارية في العاصمة المصرية. بصراحة في حالة ترقب كبيرة جدا رغم أنه إحنا حالة الخذلان والتجارب السابقة هي تجارب فاشلة دائما برفع سقف توقعاتنا وطموحاتنا وبالآخر تفشل هاي المفاوضات. ولكن بالمجمل يعني في ترقب وإن شاء الله بيكون يعني انفراجة في الملف وخاصة في النقطة الثامنة. كان في تصريحات إعلامية أبرزها لي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو اللي تحدث بالأمس قال أنه في تحقيق تقدم في مباحثات القاهرة وبلورة وطنية مشتركة للرد على بنود خارطة الطريق المقدمة عبر الوسطاء اللي هي تم التوقيع عليها في الهدنة. وأكد أنه هناك استمرار للنقاش حول تنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الحقوق السياسية والإنسانية من خلال تسريع عمل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتولي مهامها بشكل مباشر على الأرض. وأكد أنه المباحثات بتركز على إدخال المساعدات الإغاثة والإعمار وضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة. طبعا الآن موجود لغاية هذه اللحظة وفد برئاسة حركة حماس مع الوسطاء برئاسة خليل الحية واللي عقد لقاءات مكثفة مع الوسطاء والفصائل والمخابرات المصرية في القاهرة عبر مدار الأيام الماضية في أجواء وصفت بالإيجابية. وأحمد وهذا اللي أعطى يعني بصيف أمل للناس حسب وسائل إعلام محايدة من القاهرة قالت أن الفصائل الفلسطينية وأحمد اتفقت مع حماس والوسطاء مصر وتركيا وقطر بأنهم مستعدين لحصر السلاح في يد قوات الأمن التي ستدير غزة بعد إنهاء ظاهرة الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال وتسليم سلاحهم. وتم الاتفاق على أنه يتم تسليم السلاح إلى إدارة غزة ممثلة باللجنة الإدارية الوطنية الفلسطينية وتسهيل عملها فور دخولها إلى قطاع غزة. وهذا الأمر نقل تماما إلى الجانب الإسرائيلي والآن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي. هذا حسب وسائل الإعلام هو ما تم الاتفاق عليه لغاية هذه اللحظة وتم إرسال هذا الملف وهي التعديلات الفلسطينية من خلال حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالتعاون والتشاور مع الوسطاء إلى الجانب الإسرائيلي. بحمد
1: ودائما للحديث بقية. شكرا زميلنا مصطفى جبر على يعني تلخيص هذا الحال وذكر هاي الأخبار وقصصها واللي إن شاء الله بتكون يعني نهاية قريبة لكل هذه الآلام وهذه الأوجاع وهذه التفاصيل.

0: الحدود.
1: مرات بخطر عبالي سؤال, كيف بقدر الاحتلال يقنع ناس أن يكونوا جزء من منظومته بأي شكل من الأشكال؟ كيف بقدر يقنع ناس مثلا يلبسوا زي الجيش الإسرائيلي؟ كيف بقدر يقنع مجتمعات تكون موالية للاحتلال الذي يعلن أنه يستخدمهم كأوراق, يعني يستخدمهم كأدوات؟ وهذا شفناه يعني بالحالة العربية, خلنا نقول بفترة من الفترات في جنوب لبنان. يمكن الجيل تبع اليوم مش ما بد يعني جيش لحد اللي هو الجنوبي, اللي هو كان جيش أقامته إسرائيل في جنوب لبنان, وكان يد إسرائيل الضاربة في الجنوب اللبناني ضد الوجود اللبناني والفلسطيني كمان, وضد أي محاولة للتحرر. ولكن عدالة الدنيا وعدالة الخالق سبحانه وتعالى قدرت بسنة من السنوات أن تنهي هذه القصة وأن تذهب يعني هذه القوات إلى إسرائيل يعني أو إلى الداخل, وتم حل هذا الجيش ونقله وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. اليوم بنشوف كمان يعني للأسف الشديد بعض من أبناء الخريطة الفلسطينية, خليني أحكي هيك, من مناطق مختلفة سواء بالداخل أو يعني وقيل لنا بأنه حتى بغزة كان في مرتزقة من مناطق, بعرفش دقة هذا الكلام, من مناطق مختلفة مش بس مثلا من 48 ويمكن من الضفة ويمكن مناطق كذا, وهم بياخدوا أموال يعني كثير جدا بهذا الموضوع. بنشوف مثلا للأسف الشديد بالجنوب السوري, وأنا الآن بحكي بشكل نفسي يعني خلنا نقول أو بشكل العلاقة بالتفسيرات, إنه كيف بينخرط هؤلاء الناس. بيشعروا بعض الناس ممكن أنهم مضطهدين من الدولة تبعتهم, مضطهدين من النظام تبعهم, امتيازات بتروح لناس وبتروح لناس تانيين وما بعرف إيش وكذا وإلى آخره. اليوم مثلا بالجنوب السوري بالسويداء ما عندهم مشكلة انه يكونوا يعني جزء من المنظومة, هم اصلا بيطالبوا الان بالانفصال عن سوريا, الدولة السورية, وطبعا الانفصال عن الدولة السورية يعني الالتحاق بالمعونة الاسرائيلية والحالة الاسرائيلية. بنشوف كمان انه بنلاقي على الحواجز في يعني انا بحكيش ببعد طائفي ابدا, انا بحكي بمناطق يعني ما بقول لا طائفية ولا الفئة الفلانية, لا موجود من كل الإشي. يعني بتلاقي إنه في جنود موجودين على الحواجز عرب فلسطينيي الأصل, يعني من فلسطين التاريخية خلنا نقول يعني من البحر للنهر. فأنت بتقول يعني كيف قدروا يأثروا ويتركوا هاي المسج على خلنا نقول العقلية البشرية الفلسطينية ليخلوا حدا يلبس زي الجيش الإسرائيلي بشكل أو بآخر ويتعامل بعنف أكثر من حتى زي ما بتسجل حوادث بعض الإسرائيليين. وبالتالي هون تيجي أنت على تساؤلات تاريخية, تساؤلات بشكل أو بآخر يعني قديش صعبة. هلأ المؤسف جدا هون أنه أنت بتيجي بتطلع بتلاقي مثلا حدا بيجي بقول لك يعني السلطة الفلسطينية ملائكة. أنت متخيل قديش الفجوة الفكرية والعقلية والما بعرف إيش, وهون حدا تاني بقول لا السلطة مقدسة عندهم وكذا والأخير. هون أنت بتحس قديش الانفصام كثير بعيد, وقديش القصة بحاجة لشرح, بحاجة لتوضيح, بحاجة لتوصيف, أو بحاجة لأكثر إنك تتركها وما تأخذها بعين الاعتبار طالما واصلين لهاي الفكرة إنه الجيش الإسرائيلي مقابل مثلا الأمن الفلسطيني ووضعه في خانة واحدة. بينما تيجي تحكي أنت عن من يشيطن الآخر, يعني من يشيطن الأمن الفلسطيني اللي معظمهم يعني هم من أبناء جلدتنا, من شعبنا, من أسرى محررين, من ناس خاضوا معارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي والآن تم شيطنتهم. اللي فتح السؤال الميليشيات اللي اليوم موجودة مثلا بغزة, إنه رغم كل الإبادة ورغم كل الظروف ورغم كل القصة هاي انه بتلاقي ناس ما بعرفش يعني. انا هذا السؤال مطروح برسم الاجابه، ما عندي تصور، بيخطر على بالي مرات انه شو اللي بيخلي حدا يفكر بهاي الطريقه، ما بعرف بصراحه، ما مش لاقي جواب يعني. انا بيني وبين حالي ما لقيت جواب بهذا الموضوع. على كل حال خلينا نروح لفاصل، لانه حكينا كثير ساعه كامله، وبعد الفاصل مكملين معكم بملفات اخرى ان شاء الله.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: راديو موال مية واحد فاصل سبعة FM.

0: محبطة وحياة التقنية حول العالم. نداء عواود مهندسة ومتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي، تهتم بتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم القطاع الصحي والمجتمعي. شاركت في مسابقات ومبادرات ريادية تقنية وبرز اسمها من خلال إنجازات في محاولة الابتكار الرقمي والذكاء الصناعي، وتم اختيارها كأصغر الأصوات العلمية في حوكمة الذكاء الصناعي لنخبة اليونسكو العالمية. ما الذي يعنيه هذا الإنجاز؟ تعالوا لنتحدث للمهندسة نداء عواودة مختصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي. باش مهندسة نداء، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: أهلا بحضرتك، وأول شيء بدنا نقول لك مبروك لنا ومبروك لإلك، ومبروك إنه إحنا من خلالك صرنا بهالقصة هاي. وحابب أفهم أكثر من حضرتك شو بيعني اليوم انضمامك لهاي المؤسسة.
1: تمام. أول شيء إن شاء الله بشوفكم بمكان أو وضع أو زمن يكون في حال وطننا فلسطين بشكل أفضل من هذا الحال.
0: آمين.
1: وبتمنى ربنا يرمي على قلوبنا كنا كل فلسطيني بكل محافظاتها الصبر والصمود حتى النهاية. ليه اختياروني أو شو يمثل هذا الاختيار بالنسبة إلي كنداء؟ أول شيء هو اعتراف بمسيرتي المهنية وخبرتي في مجال الذكاء الاصطناعي، أيضا بتيح لي الفرصة في المساهمة في تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الحديثة على المستوى العالمي، وأيضا تقديم المشورات بشكل موثوق. أيضا كمان بتيح لإني من خلال موقعي أرفع تقارير سواء اعتراض أو مسائلة أو حتى تقديم طلب مشورة أو خبرة أو حتى استقطاب متطوعين عالميين أو حتى إيصال صوتي من فلسطين، صوت الشباب الفلسطيني للعالم ككل، إنه إحنا برغم مواردنا المحدودة وبرغم إمكاناتنا المحدودة حابين نشتغل. يعني بهاي الوضع إنه إحنا لسه فينا نفس بالعامية، إنه إحنا عمالنا كشعب منحاول نوصل ونوصل برغم كل الاختناق اللي بيدور حولنا في الضفة الغربية أو في فلسطين بشكل عام، انه احنا لسه موجودين يا عالم، انه احنا لسه بنحاول ولسه بنشتغل ولسه عندنا كفاءات فلسطينية بتطلع. كمان هذه المنصة هي منصة دولية تجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف انحاء العالم، واختيارهم الي كاصغر او ممكن انا من اصغر الفئات العمرية الموجودة بنخبة هذا الخبراء بأكد على انه فلسطين تعليمها في السنوات الماضية او التدريب او حتى طريقة تطورها بالأمور بتنتج ومنتجة، وبدليل أنه صار عندنا كفاءات فلسطينية بتطلع من فلسطين بنفس الموازنة من كفاءات من دول أخرى برغم إمكاناتنا المحدودة. فهذا اعتراف دولي أنه فينا كفاءات، فينا محاولات، فينا لسه نفس صامد عماله بحب الحياة، بحب يتعلم، بحب يعطي، بحب يأخذ. كمان هذه الشبكة مش أنا بس رح إنه أنا بستنى منهم فقط إنه يقدموا لي خبرة أو يدعموني كفلسطينية، لا، أنا بحب إني أكون إضافة نوعية وفريدة، وهذا اللي رح أسعى له، إني أكون فعليا إضافة نوعية وأضيف قيمة محددة تتميز تبرز اسمي كفلسطينية هناك على المستوى الدولي.
0: ما شاء الله عنك باشمهندس. أول شيء بدأ أشكر حضرتك أنه أنت حكيتي بالأسم الوطني، حكيتي بالبعد الوطني، حكيتي بالهم الفلسطيني، نقلت القصة ولم تتحدثي بلغة الأنا مثل ما البعض يعني دائما يحاول أن يجير الوطن إلى الأنا تبعته. أنت الأنا تبعتك ذابت في البعد الوطني، وهذا يسجل لحضرتك لاحظته من خلال حديثك، من أن تكون فلسطين حاضرة، من أن فلسطين جديرة بالاهتمام، من أن فلسطين موجودة على الخريطة بأبنائها، بأدمغتهم، بمتابعتهم، بأبحاث بنشاطهم. فلسطين حية بشبابها، ببناتها، بأزهارها وكل تفاصيلها. وبالتالي باش مهندسة، وأنت الآن سفيرة في هذه الشبكة، اللي بدي أقوله أنه كيف ممكن إحنا اليوم بفلسطين فعلا نبين أنه قادرين نواكب كل هاي التطورات فيما يخص الذكاء الصناعي، وإحنا بنحكي عن منظمة دولية، بنحكي عن إشي له علاقة بحوكمة وأخلاقيات الذكاء الصناعي. قديش اليوم أخلاقيات التكنولوجيا بشكل عام مجحفة بحق الحالة الفلسطينية الوطنية، وكيف ممكن إحنا نوصل هاي المسج إنه إحنا كمان على الشبكة الإلكترونية مضطهدين؟
1: ممكن أنا أسمحوني على هذه الكلمة صدق. ممكن إنه إحنا تأخرنا أو قصرنا بحق أنفسنا كفلسطينيين، بحيث إنه ما قدرنا من البداية خلال السنوات الماضية نحصن أنفسنا من هاي الخوارزميات أو التحيز. لو إحنا في وقتها كنا جاهزين وعندنا جاهزية مطلقة وكنا نمتلك الأدوات والوسائل القانونية أو التكنولوجية للدفاع عن أنفسنا، كنا ما وصلنا لهذا الحالي. فإحنا كواقعنا كفلسطينيين يقع على عاتقنا، خلينا أستخدم المصطلحات العامية البسيطة لأني أنا بخاطب، ما بخاطب خبراء وما بخاطب في الشارع، أنا بخاطب الشارع الفلسطيني اللي بيسمعني، هو الأخت الفلسطينية في التاكسي أو في أي مكان عام. فأنا سمحني رح أستخدم الألفاظ والمصطلحات التي تناسب الشارع الفلسطيني. فهذا إحنا تقصير منا بحيث 5 سنوات أو 6 سنوات ما بحثنا بشكل التام أو ما جهزنا أنفسنا بشكل التام، ما دعمنا أنفسنا، ما تكثفنا، ما تعاوننا كقوة حقيقية تكنولوجية، بحيث أنه مكننا قوة مسؤولة، قوة قانونية تكنولوجية مسؤولة حصنت نفسها من هاي الخوارزميات، قدرت تطرح روايتها كرواية فلسطينية، قدرت تطرح البيانات الحقيقية على المستوى الانترنت، انه بحيث انه هذول هن المعلومات الحقيقية. فاحنا للأسف الشديد قبل سنوات عديدة ما كان عندنا بيانات كاملة متكاملة موحدة بحيث توحد جهود الرواية الفلسطينية امام هاي الخوارزمية، ما كان عندنا ادوات قانونية تكنولوجية كاملة متكاملة يتوقف بوجه هاي الخوارزميات. فأنا ما بدي ألقي اللوم على الماضي، أنا اليوم بحكي إحنا مطلوب منا ككفاءات فلسطينية، مطلوب منا كقطاع خاص حكومة فلسطينية، حتى الأفراد والمؤسسات نتعاون كوحدة واحدة لخلق نحكي كيان فلسطيني قانوني تكنولوجي يوقف بأي وجه تحيز عالمي، من حيث بحيث يكون كمان احنا محايدين. احنا كشعب فلسطيني لازم نوصل هاي الصورة انه احنا يا عالم احنا شعب مسالم محب، انه احنا شعب محايد، احنا ما رح نهاجم حدا، بس احنا كمان يعني مطلوب من الاخر، من اي كيان بالعالم مهما كانت روايته، يحترم حقوقنا أفراد بشريين قبل أفراد دولي. بالنهاية أنه إحنا إنسان، إذا هناك في كان تقصير منا وهذا ما رح نلوم أنفسنا عليه، هذا لازم نوجه المسار الصحيح، نصحح الخطأ، نشوف إحنا وين القصور، إحنا ممكن تباطأنا خلال السنوات الماضية. فدورنا حاليا نصير نشتغل بشكل أسرع بشكل مكثف، حتى لو تطوعي، لنلاحق هذا المستوى العالمي بحيث أنه نقدر نكون دافع عن أنفسنا. إحنا اليوم مش لازم نضل، أنا دايما بحكيها، مش لازم نضل بدور الضحايا اللي بيطلب المساعدة، إحنا لازم نتوجه بدور الأشخاص المدافعين عن حقوقهم. ما بحكي عن حق تقني، بحكي عن حق تعليمي، بحكي عن حق صحي، بحكي عن حق انه كيف هاي التكنولوجيا رح تخدم حقوقنا كأفراد بشريين موجودين على أرض كشعب معزول. فهذا دورنا، نسرع جهودنا بشكل نكثف جهودنا، نتوحد في هذا المجال. لأنه أنا بلاحظ بتصدر مبادرات من هون ومبادرات من هون ومبادرات من هون، وهذا خطأ. لأنه سوري منكم، أنا أسمع هذا الكلمة، العالم لا ينظر إلينا كأفراد ومؤسسات منفصلة على بعضها، العالم ينظر إنا كشعب واحد متكامل ممكن تخرج منه شركة فلسطينية أو ممكن تخرج منه فرد فلسطيني. إذن هو لا يصفنا بأسمائنا الحقيقية، وهذا وقع علينا جميعا أن نتقبله. هو بيصفنا بالنهاية كفلسطينيين. أنا دائما لما بنشروا عني أي خبر، ما بيحكوا نداء، بيحكوا فلسطينية.
0: نعم.
1: ممكن هذا بيؤدي إلى مهاجمتي أحيانا، وممكن بيؤدي كمان أنه حدا ينتهك حقي. يعني أنا كثير بتروا علي فرص عالمية بس لأنه أنا جوازي سفري فلسطيني، تأخذ مني فرص وأمنع من دخول فرص عالمية بس لأني فلسطينية. إذا هون العالم بعيدا عن محيط، نحكي مع بر الكرامة، أنت لما تخرج من حدود فلسطين أنت أصبحت تمثل شعب كامل، فهون دورك.
0: يعني انت حكيتي
1: بشكل ايجابي وتنقذ حالك من الروايه السلبيه والتحيز في الخوارزميات، او هل انت للاسف رح تكون عبء على هذا الشعب من خلال روايتك؟
0: لاول مره انا بحكيها بدون اي مجامله، اسمع توصيف دقيق لشو يعني انك تكون فلسطيني بفلسطينيتك، وبتحكي قدام الناس من خلال استخدام هذا الفضاء بأن العالم ينظر إليك كفلسطيني، ما بيقول إنه هذا والله معارضة ولا هذا حكم ولا هذا أمن ولا هذا جاهل ولا هذا عالم ولا كذا إلى آخره. حتى لو كان واحد قالع على السوشيال ميديا بيحكي في أمور كذا، بيقول طلعوا هالفلسطيني، ما حيقول هذا والله عنده مشكلة هون ولا عنده مشكلة هناك. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أنت لما وصفتي هاي القصة فعلا أعطيت التوصيف الدقيق أنه قديش إحنا اليوم يعني أحيانا نظلم نفسنا بعدم وجود يعني عندنا جسم حامي حقيقي 100%، وأنت وصفتيها بالقوة التكنولوجية القانونية. ممكن لأنه إحنا ضعيفين سياسيا، ضعيفين ماليا، ضعيفين عسكريا، كمان ضعيفين تكنولوجيا باش مهندس باعتقادك؟
1: سوري ممكن تعيد سؤالك بدقة؟
0: بقصد قديش احنا لانه حال الضعف سياسي، حال الضعف اقتصادي ومالي كذا الى اخره وقانوني، هل احنا ضعيفين تكنولوجيا؟ يعني الجانب الاخر يمتلك التأثير التكنولوجي والقوة التكنولوجية اكثر منا، احنا لهيك مش قادرين ندافع عن حالنا؟
1: صراحة لا، أنا بحكي لك إحنا مش ضعيفين تكنولوجيا، ولكن إحنا تايهين. أنا لاحظته من خلال خبراتي أو خلال اختلاطي بدول العالم الآخر أو خلال اختلاطي بالأجانب، إحنا من أقوى الشعوب التي تمتلك العقل المؤهل اللي ممكن يطلع منه أفضل الابتكارات التكنولوجية. ولكن إحنا كمشكلتنا كفلسطينيين أو كفرد فلسطيني بلاحظها من خلال مشاركاتي المتعددة، إنه إحنا أشخاص تايهين. بمعنى إحنا مش عارفين شو بدنا بالضبط. أنا كفلسطيني أو أنا كمهندسة بلاحظ إنه الطالب الفلسطيني هو بده أبني حالي، أو بدي هيك بيكونوا يفكروا، بدي أبني حالي أو بدي أتزوج أو بدي أروح هذا المؤتمر وأخذ المسابقة، أو أنا بدي أكون عالمي، أو أنا بدي كمان أعمل مشروعي وأرجع. إذا بالمختصر إحنا مش مركزين، هذا أنا اللي حطه. إحنا فعليا أنا لو أركز كفلسطينية أو كأي طالب يركز على المجال اللي هو اختاره بدقة، ولازم يكون عارف ليه اختاره وليش وشو بده يوصله هذا المجال، ومين لازم يكون شركائه، ومين ممكن يدعمه، ومين ممكن ينافسه، ومين ممكن يعني يسقط رواية التكنولوجية، ومين ممكن يرفع عليه قضية، ومين ممكن. فهذه الأسئلة أي فلسطيني لازم يكون لما يبلش في المجال التكنولوجي لازم يكون حاط تركيز دقيق، هو شو بده، لوين رايح، شو المخاطر اللي ممكن يتعرض لها، مين شريكه الحقيقي، مين دعمه الحقيقي. فأنا بلاحظ للأسف الشديد عدم تركيزنا، تشتتنا أضعفنا، مش لأنه عقولنا ضعفاء، إحنا عندنا قوة عقلية كبيرة صدقني، بس إحنا مش مركزين إحنا شو بدنا. إحنا بدنا نظهر، هيك السؤال، هل أنا بدي أظهر بمستوى إعلامي لأثبت وجودي إنه شوفوني يا عالم أنا موجود من الشعوب الأخرى كقوة تكنولوجية، ولا أنا بدي أفوز بالمسابقة لأنه في جائزة $10,000 وهذه الجائزة أنا بدي إياها، أنا هيك فلسطيني بفكر، هذه الجائزة $10,000 أنا بدي إياها لأنه علي ديون. فكثرة التفكير الأوفر ثينكينج في الأمور عند الفلسطيني أضعفته، ولكن إجابتي ليس ضعيفا عقليا، ليس ضعيفا في المهارات التكنولوجية، هو إنسان مش مركز. فرسالتي أنه إحنا محتاجين نركز أكثر على مجال محدد، كل شخص يركز فينا، إحنا مش ضعفاء. أنا بحكي لك مش إحنا مش ضعفاء، ولكن إحنا مشتتين، إحنا مش مركزين، إحنا مش عارفين لوين بدنا نوصل.
0: يعني ممكن ممكن ممكن هاي القصة
1: الأرباح اللي بدي أحققها بكل مرحلة.
0: تمام، يعني ممكن بالجهد الفردي وهذا ناجم عن إنه إحنا ما في احتضان، ما بعرف إذا سمعتيني بس بشمهندسة، إنه ما في حضانة حقيقية بالحالة الفلسطينية. إنه اليوم مثلا عندنا البشمهندسة نداء عواودة، وعندنا منطق أو مثل بيقول لا كرامة لنبي في وطنه، بمعنى إنه اليوم ما بعرف كيف الدولة تعاملت معك، كيف الحكومة تعاملت معك، كيف أنت اليوم حتلاقي هذا الأمل اللي أنت بتتمنيه لو جيتي دعيتي لأنه يكون تشكيل قوة فلسطينية تكنولوجية، تشكيل لوبي فلسطيني تكنولوجي يحكي مع العالم بصورة منظمة، هل هتلاقي أذان صاغية عندما بالقيادة بالحكومة بالجهات المختصة، ولا حتقاتلي لحالك لما تيأسي بالآخر تركبي طيارتك وتروحي على بلد تانية تحتضنك وتقدمك بأسم هاي البلد؟ قديش احنا بنحترم الأدمغة والعقول، وهذا مؤسف، يعني مش من باب جلد الذات ولكن من باب التوصيف، انه لما ما بيكون في حدا يعني خلنا نقول يرتب هاي الأوراق، يرتب هاي الأفكار، يرتب هاي الكفاءات، يقدم باش مهندسة نداء ويأخر عادل غريب لأنه بفهمش تكنولوجيا. بس الكارثة وين بتكون؟ إذا بحطوا عادل غريب مسؤول بعرفش بالتكنولوجيا، مسؤول عن نداء عواودة، وها تعطيني نتيجة. هلأ
1: سؤالك أنه من كل هذا الحديث أنك بدك تسألني هل حكومتي أنا كداعمة أو هل أنا مضطرة كأقاتل وحيدة؟ أنا بحكي لك شغلي، أنا كحكومة فلسطينية، أنا كفرد فلسطيني ما رح ألقي اللوم عليها، لأنه أنا بحكي لك الله يعينهم. أنا كنت في يعني بمرحلة معينة وصل لمرحلة أني بشتغل مع أصحاب قرار بشكل فردي، فدائما بحكي حتى والله بدعينهم بصلاتي بحكي الله يعينهم، لأنه أنا كفرد منظوري مش ضيق الأفق أني بستنى مساعدة أو تقدير من صاحب قرار بشكل مادي، ولكن بأكد لك ورح أحكي لك مواقف حقيقية بدون ذكر أسماء صارت معي فعليا. أنا بحكي إذا أنا كفرد مستوى القتال أو نحكي أو مستوى الحرب اللي بخوضها والكفاحات اللي بخوضها على مستوى فردي وأنا شخص، فما بالك هذه نحكي هدول الأشخاص بقاتلوا وبكافحوا على مستوى دول عظمى. أنت فاهم علي؟
0: فأنا فاهم عليك، بس أنا ربط حديثك الأولي
1: منهم إشي. نعم. أحكي لك ما رح أطلب منهم هذا الإشي الواو الكبير، لأنهم إلهم كفاحاتهم الخاصة، هم بكافحوا على مستوى أكبر مني بكثير، فأنا مش مطلوب مني أروح أكون عبء عليهم. أنا لازم أكون طرف فعال في المساهمة، بحيث لما إنه يشوفوني لما بدي أروح لهم لازم يكون أنا أروح لهم بالمستوى الإيجابي الإنتاجي، أنا شو ممكن أقدم لكم بحيث أني أضيف معكم وأرفع معكم اسم فلسطين. أنا ما رح أروح أحكي لك لو سمحت أنا ما معي سعر التكت وساعدني، رح يسألني طب أنت نداء هل حاولتي مرة واثنين، هل ساعدتي أنت كشخص فرد؟ إذن هو لو باختصار لا تعلمني لا تعطيني سمكة، علمني كيف أصطاد. هذا محور الحديث اللي رح أواجهه للأجيال أو الشباب، هم مطلوب منهم يعلموك كيف تصطاد، مش مطلوب منهم يعطوك السمكة. ولكن بدي أحكي لك موقف حقيقي وبدون ذكر أسماء صار معي. أنا في أحد سفرياتي في فرنسا، تمام، الطيارة ضليت على الحدود يمكن 4 ساعات وخمس ساعات، ومن خلال هذه الأمور برغم أني من ذوي احتياجات خاصة وبطلع مع وفد ذوي احتياجات خاصة وإن تسهيلات معينة وتسكرت وراحت عني الطيارة، وأنا كانت ميزانيتي محدودة جدا جدا، والله يعني حتى لو أنه اشتريت بإشي إضافي ممكن في هذا اليوم في سفري ما أكل. فحكيت قعدت بالمطار أنه أبكي أنا حكيت كأني خلص كان عندي قرارين، هل إني أشتري بسعر مصروفي اليومي تذكرة الطيارة الجديدة وأطلع، لأنه الشركة ما ردت ترجع لي سعر التذكرة الأولى، أو إني أتوكل على الله وأشتري بسعرها بسعر مصروفي الشخصي، مصروف الأكل الخبز وهذا.
0: نعم.
1: وأسفي حكيت لك رح أحكي بصورة الشارع الفلسطيني، أو أشتري بسعر مصروفي اليومي تذكرة جديدة. حكيت والله لأتوكل على ربنا وأشتري بمصروفي الشخصي تذكرة طيارة جديدة. طلعت اشتريت التذكرة، ما كان معي ولا دولار، ما كان معي ولا شيكل، ما كان معي فعليا. أنا طالع على طيارة ما معي إشي، ما معي غير إنه تذكرة السفر روحة وذهاب وإياب. وأنا وين كنت رايحة؟ أنا كنت رايحة أفضل النساء على مجلس الشيوخ الفرنسي، دخلت باريس وأنا ما معي ولا إشي.
0: طيب مش مش مش مش عيب على حكومتنا انت تروحي؟
1: بحكي لك لوين انا قاعد، انا بدي، انا ما بدي ادافع عنهم، انا طيب. بدي احكي لك لقد ايه وين احنا شعب طيب. فانا قعدت في ترانزيت في مطار قطر انه ابكي انه اشتريت، صار معي ظرف طارئ ومش عارفه وين اروح. فبتفاجئ احد سفرائنا، سفراء الفلسطينيين، وممكن هو مش حاب يذكر اسمه.
0: نعم،
1: انا
0: نعم.
1: ابكي فجاه، اتصل علي بحكي لي لداء وينك؟ حكيت له انا بمطار قطر وصار معي 1 2 3 وحتى انا مش عارف شو اعمل، وسعر الاكل ما معي وفي عندي ترانزيت. هاي فهذا السفير الفلسطيني والله يعني احكي لك قديهم انه مو بحاولوا بحاولوا يدافعوا عن شعبهم. فحكى لي اني دائما خافي، احنا معك احنا بظهرك. فانا اول ما وصلت على فرنسا انه امنوا لي، طلعت لانهم بيعرفوا اني من ذوي احتياجات خاصة، امنوني كامل انه تأكدوا اني رح اكون بامان. عرفوا انه انا ما معي مصروف، امنوا لي كل شيء حتى مصروفي الشخصي اعطوني اياه. فانت بتسأل هل الفلسطيني يترك لحاله؟ الفلسطيني لا يترك لحاله. احنا حتى المسؤولين، والله بحكي لك يا، حتى المسؤولين عن ناس طيبة ولكن امكانياتهم
0: هو محدودة. هو هو الحوار او الحديث ليس عن انه هم كويسين او عاطلين،
1: ما
0: هو
1: بحكي
0: هو
1: لك هل بيدعموا؟ بحكي لك بيدعموا ولكن بما تتيح امكانياتهم.
0: تمام.
1: الظروف الطارئة.
0: طيب. انا الفكرة يعني الفكرة عشان كمان ما تفهميني غلط، ولا أقصد أنه ما بقصده حقيقة، هل يتحدث

0: في هذه المؤسسة التكنولوجية، تمام؟ هل يتم تبني حضرتك وأن يعني تلاقي الجهد تبعك والفكرة تبعتك وهذا الحماس وهذا الشغف اللي موجود عندك يتم احتضانه؟
1: أنا بجاوبك السؤال الأهم، هل ظروفهم تسمح؟ هل إمكانيات
0: يا أختي بدهاش ظروف القصة يعني؟
1: لا تسمح، لا تسمح. وأنا ما بحكي لك أنا مش هتباني لأنه لا
0: طيب.
1: تسمح
0: إيش يعني لا تسمح؟
1: لا شو تسمح لتبني وأنا ما توجهت لهم لأني فاهم.
0: طيب هلا هون بدرجع أجاوبك، معلش باش مهندس، معلش أنا يعني مش موضوع إنه أنا بهاجم وأنت بتدافع، يعني ما تكون الفكرة عندك هيك.
1: أنا فاهم
0: الفكرة،
1: بس أنا بوضح للشعب الفلسطيني
0: تمام تمام.
1: لا تسمح.
0: إذا أعود لما بدأت فيه بإنه إحنا ما تأخرنا لما قلتي التكنولوجيا الفلسطينية وقوة التكنولوجيا الفلسطينية، إحنا ما تأخرنا، ظروفنا ما سمحت وما كان بنقدر ندافع عن حالنا، وبالتالي احنا ما تأخرناش. يعني يمكن نربط الحديث تبع حضرتك في بعضه، انت قلتي في البداية انه احنا للأسف تأخرنا وتقريبا راحت علينا وما عرفنا نترجم، ما عرفنا ندافع عن حالنا، ما عرفنا نشكل قوة تكنولوجية فلسطينية. لا احنا بنعرف بس ما سمحت الظروف هيك.
1: عرف ما في تقصير منا، وأنا ممكن أنا ما عندي هاي الخبرة الكافية لأعرف وين التقصير. فجأة صار عندنا في آخر سنتين وضع طارئ، حالة طوارئ، فصرنا تايهين شوي. إحنا بحالة نفسية صعبة كشعب فلسطيني، صرنا مركزين على الأولويات الوضع الطارئ اللي إحنا فيه. فإحنا أنا بوجه رسالة مثل
0: نعم.
1: هذا السؤال، وأسف على حماس الأول، أنه أنتم كأفراد كشباب فلسطيني ما تستنوا دعم من أي حدا، كافحوا لحالكم، وبالظرف الطارئ صدقوني لما تلاقوا ظرف طارئ أنه أنتم مش قادرين توصلوا، ربنا رح يسخر لكم حدا، بغض النظر حكومة قطاع خاص، رح يسخر لكم حدا في هذه اللحظة أنكم تطلعوا من الوضع الطارئ. ولكن اعتمدوا على نفسكم، دايما بحكيها لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، لأنه أنت ما رح، أنا كمسؤول أو كنداء أو أنت حتى أخي كإعلامي ما رح تكون معي بكل الطريق، فأنا مطلوب مني أتأهل لكل المهارات اللي بترافقني في كل الطريق. وأخي أنا سمحني على حماسي ودفاعي، أنا ما يعني، لأنه بتعرف الشارع الفلسطيني يمكن احنا محتاجين نسمع، ندافع عن انفسنا، نحط مبررات لانفسنا في ظروف معينه ونكافح للنهايه. فسامحني لو تحمست، بالنهايه يعني انا احترم رايك
0: كل احترام،
1: وفهمت انه مجرد سؤال، وانا وضحت لك مواقف حقيقيه من مواقف طارئه لقيت عن جد الشعب الفلسطيني والحكومه الفلسطينيه والجميع معي.
0: شوفي انا كنت لا اتمنى ان تنحطي بهيك موقف حتى يتم انقاذك من هذا الموقف، كنت اتمنى الا تكوني بحاجه لان تكوني يعني في موقف كهذا وتذري في دموعك في المطار وتكوني بهذا الخيار، لكن هيك صار والنتيجه كانت ايجابيه.
1: هذا الموقف
0: هلا انت مبسوطه؟
1: انا مبسوطه لانه علمني كيف
0: أكيد.
1: الف على كل المطارات وعلى كل
0: حلو.
1: الغرف، فهو علمني كثير، فانا بشكر الله على هذا الموقف، لانه لو ما صار هذا الموقف انا ما تعلمت كيف أخرج من مأزق من حالة طوارئ في المطار. فدائما ننظر للجانب الإيجابي،
0: عظيم،
1: فاهم؟ فأنا هذا الموقف رح أحكيه لأولادي وللأجيال القادمة حتى يتعلموا كيف يتصرفوا في وضع الطوارئ
0: برافو.
1: وفي الحالات الصعبة، حتى يتعلموا كيف يثقوا بقوة الله، إنه كيف ممكن يسخر لهم إنسان، حتى يتعلموا إنه إحنا الشعب الفلسطيني وقت الأزمات لازم نوقف مع بعض، وفي
0: طبعا.
1: وقت الأزمات عن جد بتلاقينا حوالين بعض. فلا ما تتمنى، أنا الحمد لله الحمد لله انحطيت بهذا الموقف لأني تعلمت منه كثير، فسمحني عندي فعل.
0: لا أبدا باش مهندسة، أنا بتمنى لك أكثر وأكثر والتوفيق إن شاء الله أكثر، أنه بالمزيد من العلي والمزيد من الرقي والمزيد من يعني أن ترتقي درجات العلم والتبحر في هذا المجال. وكل دعواتنا لإلك بالتوفيق باشمهندس نداء عواودي. شكرا لحضرتك وجودك معنا وحديثك معنا بهاي الحماس وبهذا الشغف وبهذا الـ كمان الاندفاع اللي

القوي تجاه قضيتنا وتجاه بلدنا، أخصائية تكنولوجيا معلومات ذكاء صناعي، كمان مهندسة نداء عواودة. لكن أنا يعني كان حديثي بالجانب الآخر، إنه إحنا يعني لما بكون في عنا حدا طالع المفروض إنه شوية تكون الأمور فيها اهتمام أكتر، وما يكون قدام خيار إنه يستغني عن مصروف الأكل والشرب ولا يروح لهذا الشيء. يكون يعني يمكن على الصعيد الشخصي بصير في عندك تجربة هلا وصقلتك وعطتك شغلة تانية، لكن بديش أحكي بتبحر أكثر بهالقصة، بس أنا ما حبيت هذا الموقف، وخصوصا أنك مش طالعة بشكل فردي ولا طالعة مغامرة ولا طالعة سفاري ولا طالعة، يعني أنت طالعة لتمثلي فلسطين بشغلة، ولو حدا من هالمسؤولين ولا ابن مسؤول كان البوكت ماني تبعه بصرف على 10. هذا قصدي في الموضوع.

يعني جيش الاحتلال يواصل غاراته المكثفة على قطاع غزة. تسكت في هون ولا هناك بفطنوا انه في عندهم حرب في غزة, بلتهوا هناك شوي بعدين بفطنوا انه في دمار وتدمير وعدوان على غزة. كان الله بالعون. جرافات الاحتلال تهدم في جبل المكبر.

0: التغذية العالمية بتقول تداعيات حرب إيران تهدد ملايين الأشخاص بالجوع. إيران تقول بأنها استهدفت قواعد أمريكية في الأردن وفي الخليج ردا على العدوان الأمريكي. الأمريكان بيقولوا كلها أجت في الريش، ما فيش ولا أي شيء ومركت على خير.
1: بالشوارع صوت الشعب الطالع.
0: تفاقم وباء بولا في الكونغو، 115 قتيل. ما تجيش قتيل، قتيل يقتل. بولا وفاة، وفيات 115 وفاة و598 إصابة.
2: صوت الشعب الطالع بالمشاعل مليان الشوارع، صوت الجوع على
0: مقتل 12 شخص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار. هون مقتل، أما إيبولا وفيروس وفاة. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم. أجواء حارة في جميع مناطق فلسطين.
1: مين قال إنه القصة صعبة وإنه الشعب بإيد الظالم؟
0: وبعد إيران ولبنان، إسرائيل تخطط لهجوم واسع في قطاع غزة.

مسؤول أمريكي القاعدة العسكرية في الأردن لم تتعرض لأي إصابة ولا خسائر بين القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن.

0: جايينك.
1: عشرات القتلى والجرحى في غارات باكستانية داخل أفغانستان. مفروض تيجي إيران تتوسط بين أفغانستان وباكستان، لأنه باكستان بتتوسط بين إيران وأمريكا. تعرفوا أنه البشرية وصلت إلى مرحلة المسخرة. وترامب بعد ضرب إيران لازلنا مصممون على الاتفاق، وإيران تقول الخيار السلمي. خلاص الحق علينا، يمسحوها في وجهنا وخلاص اقعدوا وحلوها.

احتياطي النقد الأجنبي لدى إسرائيل ارتفع ل3 مليارات دولار خلال أيار. في وقت تكاد تتوقف في برامج الطوارئ التي أطلقها بنك إسرائيل لدعم الأسواق والشيكل منذ اندلاع الحرب، ارتفع احتياط النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل ل3 مليار دولار ليقترب من مستوى 239 مليار دولار في مؤشر على استمرار قوة الأصول الأجنبية لدى البنك رغم تداعيات الحرب والتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية. وحسب معطيات نشرها بنك إسرائيل اليوم، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 238 مليار دولار بزيادة قدرها 3 مليار دولار في شهر مقارنة، يعني في هذا الشهر مقارنة بنيسان، فيما بلغت نسبة الاحتياطي الناتج الإجمالي 37% و2 بالعشر.

وبنكون وصلنا بهذا الخبر المالي إلى نهاية مشوارنا من برنامج طلة صباح لهذا اليوم. سامحوني. شكرا للعروش وللكروش واللي معاه واللي معوش. صباح الخير. وإلى جنين شو يا عم شادي تفضل. بكرة مش من هون إن شاء الله بنقدم لكم من حداد جنين. الله يعطيكم العافية وإلى اللقاء.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: راديو موال.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال

مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دفع للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال ما نعتيش نسوي مقاطع يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتيش نسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
7: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرجع على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كثيرون اليوم يضعون شروطا أمام الرب حتى يخدموه أو يتبعوه أو أرجو ألا تفعل ذلك يا صديقي، فالله لا يقبل هذه الطريقة مطلقا. إنه منعم رحيم دون مقابل، ولكنه يقول إنك إذا أحببته فإنك حتما ستخدمه. هذا هو الرابط الوحيد، المحبة.
2: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما نتدارس معا فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: كم يسرني لقاؤكم من جديد أصدقائي لنتمتع في هذه النزهة الروحية في رحاب سفر التكوين ونقطف من ثماره ما لذ وطب. أهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى. يصل صديقنا يعقوب إلى بيت خاله لابان بعد اختبار رائع في بيت إيل مع الله، مع أنه لم يستفد منه الكثير. كان يحتاج أن يدخل جامعة الصعوبات، ويبدأ يعقوب بالعمل لمدة 7 سنين عند خاله من أجل ابنة خاله الصغرى رحيل. ويبدأ يعقوب يحصد ما زرع حسب المبدأ الإلهي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ويعطيه لابان ابنته الكبرى ليئة بدلا من رحيل، ويعمل يعقوب 7 سنين أخر من أجل رحيل. لم يتعلم يعقوب شيئا من الدرس في بيت إيل، بل احتاج إلى اختبار 20 سنة في مدرسة توافق جسده وتلائم طبعه، وسنرى أنه حتى هذه المدة لم تأتي بالفائدة المقصودة ولم تكن كافية لقمعه وتدريبه. ولكن يعقوب تزوج بـ2، هل هذا صحيح؟ قد تقول لي: ما دام هذا موجودا في الكتاب المقدس فلا بد أن الله يوافق على تعدد الزوجات. كلا يا صديقي، الله لا يوافق على كل ما هو مذكور في الكتاب. مثلا لم يوافق الله أبدا على كذبة الشيطان أو خطية داود، ولكن السجل لكل من الحادثتين موحى به. الله نفخ في الكاتب ليكتب ما يريده الله. كل ما كتب كتب بالوحي. البعض مذكور للسجل التاريخي ولتعليمنا في نفس الوقت، ولكن لا يعني أن الله يوافق على الخطية. الله لم يرد أبدا أن تكون ليعقوب أكثر من زوجة واحدة، وسترى مستمعي المشاكل الكبرى التي سيقع فيها يعقوب نتيجة لاختياره هذا الذي لم يكن له أي علاقة بالرب. أقرأ العددين 31 و 32 من الأصحاح 29 قبل أن أنتقل إلى الأصحاح 30.
2: ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا، فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين، لأنها قالت: إن الرب قد نظر إلى مذلتي، إنه الآن يحبني رجلي. يا لتعاسة ليئة التي كانت تعرف أن زوجها يحب أختها أكثر منها. اعتقدت أنه بقدوم ابنها الأول سيحبها يعقوب أكثر، مع أن الرب في عطفه نظر إلى مذلة تلك المكروهة، غير أن يعقوب لم يتأثر بولادة رأوبين البكر، بل ظل كما يبدو متأثرا بالظلم الذي أوقعه عليه لابان حين أعطاه ليئة بدلا من رحيل. لقد بقي على كراهيته لتلك المرأة، ومن هنا أعطاها الرب ولدا آخر. وهكذا امتلأ البيت بالأولاد على التوالي. رأوبين هو الابن الأول ليعقوب، ولكن لن يأتي المسيح من نسله، بل من نسل يهوذا الابن الرابع والأخير لليئة. كان يهوذا النسل الملوكي نسل داود، وأخيرا نسل المسيح حسب الجسد.
1: هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 30 من سفر التكوين، وهنا نرى الله يتحرك بالرغم من خطية يعقوب، ليس بسبب هذه الخطية بل على الرغم منها. سنرى أيضا ولادة أبناء يعقوب واشتياق يعقوب للرحيل من عند لابان. سنقرأ أولا الأعداد 3 فقط من هذا الأصحاح 30.
0: فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هو ذا جاريتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين.
2: كانت المرأة في تلك الأيام مهانة إذا لم تنجب ذرية، وكلما أنجبت أكثر كلما كانت صورتها أفضل. تعود قصة إبراهيم وسارة وهاجر مرة أخرى في بيت يعقوب، وكما قلنا كانت تلك هي العادة السائدة في تلك الأيام. رب البيت ينجب أولادا من الخادمة إذا كانت السيدة عاقرا. لم يوافق الله على فعلة إبراهيم، ولن يوافق هنا أيضا على فعلة يعقوب. إن الله مهما تكن أخطاء البشر واقتحاماتهم، إنما يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. أحب أن أعلق هنا على الروح التي كانت تسود رحيل، روح الأنانية. لقد أعمت عينيها عن مشاعر أختها التي كان يكرهها يعقوب. لقد كانت تلك الأخت المسكينة في أمس الحاجة إلى تعاطف يعقوب، الأمر الذي من أجله طيب الرب خاطرها وأعطاها أولادا. فلو أن رحيل تعاطفت مع أختها لما غارت منها، ولما أظهرت تلك الحساسية الدنيئة التي لا تطيق الآخرين. ومن هنا نراها تندفع وتلوم زوجها كأنه هو السبب في عقمها، ومع أنه أنكر عليها ذلك الاندفاع، إلا أنه وافق على اقتراح زوجته وأنجب من بلها جاريتها. تخبرنا الآيات من 24 عن ولادة ابنين ليعقوب من بلها خادمة رحيل، وابنين من زلفة خادمة ليئة، ثم ولادة ابنين آخرين من ليئة. لن نقرأ هذه الآيات في درسنا اليوم مستمعي، ويمكنك أن ترجع إليها بمفردك في كتابك المقدس.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون الآن من 22 وحتى 35 من 30.
0: وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان صرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. وقال عين لي أجرتك فأعطيك. فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ فقال ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب لا تعطني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها، أجتاز بين غنمك كلها اليوم، وأعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي، ويشهد في بر يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء، وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه.
2: وجاء الدور أخيرا على رحيل بعد الإذلال الذي عانته بسبب أنانيتها غير اللائقة، فأشفق الرب عليها وأعطاها الابن الذي كانت ترنو إليه. وذكر الله رحيل فحبلت وولدت ابنا، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. هذا هو الصبي الذي سيذهب إلى أرض مصر، وسنتتبع حياته في الجزء الأخير من سفر التكوين. ومعنى اسم يوسف هو يزيد، أي يزيدني الرب ابنا آخر. وفعلا بعد ذلك كان سيولد لرحيل أيضا بنيامين، رأت في يوسف وعدا ببنيامين. وسأسرد عليك صديقي في ختام هذا الإصحاح اللائحة الكاملة لأبناء يعقوب لأنها هامة للغاية، فمنها تخرج أسباط الشعب العبراني القديم الاثنى عشر والذين سنتتبع أثرهم عبر الكتاب المقدس. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. استمع للابان الذي لم ينتهي من يعقوب بعد، فقال له لابان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. هل تذكر صديقي كيف بارك الله أبي مالك في جرار بسبب إسحاق؟ والآن يكتشف لابان كم باركه الله بسبب يعقوب ابن أخته. وكأن لابان يقول ليعقوب: لا تستعجل يا بني، لا تتركني الآن، لقد بوركت وأريد أن أرفع أجرك. وقال: عين لي أجرتك فأعطيك. يعقوب يعرف الآن أن أي صفقة يعقدها لابان لابد أن يكون هو الرابح فيها فقط. لقد تعلم يعقوب هذا الدرس ولابد له أن يرحل الآن. فقال له: أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ ها يعقوب يتذمر لأن ليس له فقط سوى زوجتين وخادمتين وأحد عشر ابنا. فقال: ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها. أجتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي. بكلمات أخرى، المواشي الجيدة ستكون للابان، أما المهجنة فستكون ليعقوب. عرض جيد فعلا بالنسبة للابان. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان

0: والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه. لن يكون هناك اختلاط مع باقي الخراف، لبان سيأخذ الجيد ويعقوب ما تبقى. كان يعقوب خادما أمينا للابان، كما أن لابان كان شخصية مخادعة. يعقوب كان رجل إيمان لكنه أخفق روحيا، ووقع تحت يد الرب المؤدبة لكي يتعلم. والصبر الذي تجلى فيه وهو في شدة المعاناة بسبب ظلم لابان يشهد بخضوعه لمشيئة الله. لقد احتمل لكي يرتفع ولو بدرجات بطيئة. نقرأ الآن من العدد 36 وحتى 39 فقط، وأرجو منك يا صديقي أن تقرأ باقي الأصحاح 30 بمفردك.
1: وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب، وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات رقطا وبلقا.
0: هناك تفسيرات عديدة لذلك. هناك من يدعي أن هذا مجرد خرافات، آخرون يقولون أن الأمر عبارة عن حكايات الجدة ولا يجب أن توجد في الكتاب المقدس. على العكس من ذلك، كان يجب أن تذكر هذه الحادثة في الكتاب المقدس. طبعا هناك عوامل وراثية وجينية، ولا أظن أنه يجب اعتبار الأمر خرافة. النقطة هي أن لابان ويعقوب اعتقدا أن الخطوط البيضاء في القضبان جعلت النسل يكون مخططا. هذا هو الجزء الهام في القصة. لربما كنت مستمعي أذكى من أن تصدق هذا، لكن لابان ويعقوب صدقا الأمر. وبغض النظر عن قيمة الموضوع، فإن يعقوب استخدم الخديعة ردا على ما فعله به لابان خاله. وسأكتفي بهذا القول عن الحدث، وسنرى أن الإصحاح التالي يلقي ضوءا أكبر على هذه الحادثة. إليك الآن صديقي المستمع قائمة بأسماء أبناء يعقوب 12 من ليئة، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون ودينة، من بلها خادمة رحيل دان ونفتالي، من زلفة خادمة ليئة جاد وأشير، ومن رحيل يوسف وبنيامين. صدقني أن يعقوب كان مكتملا ومكتفيا بهؤلاء الأبناء. سنرى في الإصحاح المقبل أن يعقوب يترك حاران ويعود إلى أرض الموعد حيث كان إبراهيم وإسحاق. أنا متأكد أن الله كان يفكر في أولاد يعقوب، لم يكن يريدهم أن يكبروا في أرض حاران. يعقوب سيترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه. وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم، وأرادهم أن يعرفوا الإله الحقيقي وليس الأوثان التي كانت موجودة في بيت لابان. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي سنتأمل بها صديقي، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان

الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. لما لا تأتي إليه الآن؟ ألم تشجعك كل الآيات التي تأملنا بها؟ ألا يغمرك اشتياق إلى أن تكون في حضرة الله وبين يديه الحانية ليرفعك ويهتم بك ويعطيك حياة لا تفنى، حياة ما بعدها حياة؟ لا تؤجل، فقد يفوتك قطار الزمن، وعندها يكون السيف قد سبق العذل. إذا كانت هذه رغبتك، صلي معي هذه الصلاة. يا رب، أنا أعترف بخطئي وعجزي وتقصيري. أنا في حالة مزرية بعيدا عنك. آتي إليك الآن بالإيمان، راجيا أن تقبلني بنعمتك ورحمتك. أنا أعرف أنك دفعت ديني كاملا على الصليب، وأشكرك من أجل ذلك. أسلمك قلبي وحياتي، أملك عليهما وتسيد إلى الأبد. لك كل شكر قلبي، آمين. وتأكد يا أخي أن المسيح يدخل قلبك فورا حالما تقبله بالإيمان.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: إلكتروني، جوال كل يوم جديد. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: جامع
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول جول جول جول.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: دقيقة واحدة بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال من مدينة بيت لحم فلسطيني. مسيكم دائما بالخيرات والمسرات أينما كنتم وأينما تواجدتم. نبدأ معكم إطلالة مسائية جديدة ضمن حديث البلد لهذا المساء. إن شاء الله دائما معنوياتكم عالية والهمة عالية رغم كل الأخبار التي نسمعها كل دقيقة وكل وقت، إلا أننا ما زلنا منزرعين في هذا الوطن الغالي فلسطين. مساءكم محبة. كثير ناس بتحدثوا عن الوضع الصعب اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني، لكن في ناس كثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشاهدهم دائما بنشروا الأخبار الإيجابية، بنشروا الأمور اللي بتكون قريبة من الناس، بيبتعدوا دائما عن الأخبار السلبية، عن الأخبار التي لا تبنى إلا على القيل والقال. يقولون بأن الشعور بالسلبية ينتقل أيضا إلى المواطنين بالعدوى، يعني عندما تجلس مع إنسان سلبي متشائم ما بيحكي إلا بالدمار وبالخراب وبالأمور السلبية، إذا بتجلس معه أكثر من الجلسة شوي شوي بتنعكس هاي الأمور على حياتك وعلى نفسيتك، وممكن تقلب حياتك 180 درجة. عندما تجد أي إنسان يبدأ بالترهيب والتخويف والتكهنات والحديث عن أمور غيبية بشكل كبير، حاول قدر الإمكان أنك تنسحب من مجلس هذا الشخص واتركه لوحده يحلل ويقيم ويعمل اللي بيفكر فيه. أوقات سعيدة نتمناها للجميع برفقة موال وبرنامج حديث البلد. يسعد مساكم جميعا. ماذا يقول المواطن؟ أين يتوجه المواطن؟ شو اللي بحدث مع المواطن؟ هذا الحديث كثير بنسمعه بالفترة الأخيرة، وخاصة المواطنين اللي بيكونوا هيك متضايقين، المواطنين اللي بيكونوا يشعرون بالتعب النفسي. شيء طبيعي جدا نحن كفلسطينيين نشعر نوعا ما بالتعب الجسدي والتعب النفسي من كثرة الأحداث والأخبار التي تدور من حولنا. يعني شيء طبيعي إن إنسان يقول لك والله تعبان، والله ما عرفت أنام، والله بالي مشغول. يعني هاي الأمور كلها شيء طبيعي جدا في ظل هالظروف التي فرضت علينا جميعا. ويسعد مساكم. أخونا أبو رجاء عيسى أبو سعد الله يسعد مساك، سميح حجازي أبو قيس الغالي الله يمسيك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير على راسي والله. شو في أخبار في البلد وين متوجه البلد وشو بده يصير في البلد؟ يعني هاي الأمور ما حدش بقدر يتكهن فيها، ما بين الحديث عن السلام القادم، عن الهدوء القادم، وأيضا ما بين الحديث عن التوتر. يعني اللي بسمع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب كل دقيقة له تصريح، وكل دقيقة يعني بيخبص في أمور حتى ما إلى دراية بها، لكن مشغل وسائل الإعلام والعالم في نقل تصريحاته، وكما قلت دائما تصريحاته ما بين الإيجابية بشكل كبير وما بين السلبية بشكل كبير. ما في عنده شيء اسمه اعتدال، يعني عنده تطرف بشكل كبير في الأمور السلبية وكمان في الأمور الإيجابية. اليوم الأربعاء 24 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، العاشر من حزيران لعام 2026 للميلاد. ما زلنا نعيش أجواء حزيران، وما أدراك ما أجواء حزيران. بلشنا نشاهد الناس بلشوا يعني يبرمجوا أمورهم على الأعراس والخطب والأفراح. الله يديم الخير على الجميع يا رب, وإن شاء الله الكل بيت بتدخل الفرحة وبتدخل الابتسامة, وإن شاء الله بنسمع عن شبابنا دائما يدخلون القفص الذهبي. عندما نسمع عن تكوين عائلة جديدة بنكون مبسوطين كثير. الله يتمم للجميع على خير, بالرغم إن أسعار الذهب يا أخوان عالية جدا. فبنتمنى من أولياء الأمور, بنتمنى من أهالي الفتيات, يعني موضوع الذهب يا أخوان اليوم هو عائق كبير جدا أمام الشباب اللي بفكروا بالزواج. يعني خففوا عليهم شوي, حتى لو وقعتوهم على كمبيالة أو على شك لفترة طويلة, ممكن هيك تمشوا أمورهم وتمشوا أمور زواجهم. قديش أنت بتخفف على يعني زوج ابنتك, قديش أنت بتدخل الفرحة على هذا البيت. مع العلم أن الكل بيعرف يعني بداية الزواج دائما صعبة, خاصة على الشباب اللي بيكونوا خارجين من موضوع تجهيز البيت, تجهيز الأثاث, تكاليف الزواج. فهي الأمور يا أخوان مش سهلة كثير, وإحنا بنعيش اليوم في واقع اقتصادي صعب جدا. فاليوم مطلوب من الجميع التكاتف, اليوم مطلوب من الجميع أن نكون قريبين مع بعضنا البعض. مش يوم الشاب يروح يطلب حياك الله وإحنا شاريين زلمة وإحنا بننظرش لهاي الأشياء, ويوم نبدأ بالتفاصيل بتتفاجأ بكمية الأشياء اللي تم طلبها من العريس, ويقول لك زينا زي غيرنا. هاي الكلمة ممكن انها تدمر. اذا بقول لك عمي احنا زينا زي الناس, طب شو بعملوا الناس؟ الناس بيشتروا ذهب وبحجزوا القاعة وبعملوا سهرة يومين وبعمل, يعني بيسمي لك هاي الاشياء. وبقول لك عمي احنا مش طالبين اش كثير, زينا زي الناس. فالعريس بيدخل في حالة اكتئاب نفسي ممكن يتأثر عليه حتى بعد الزواج. كان في مبادرات وكان في حديث كثير انهم خففوا المهور, خففوا على الشباب, خففوا من تكاليف الاعراس. يعني بسبب الحرب ربما يعني التغت بعض الاشياء اللي كان فيها تبذير كثير, لكن ما زال الموضوع يا اخوان صعب على شبابنا في هذه الظروف الصعبة. راعوا الشباب عن جد. يعني اليوم اذا لم يقف الجميع, جميع ابناء شعبنا مع بعضهم البعض, ممكن ان في السنوات القادمه نتحدث عن ارتفاع كبير في حالات العنوسه, العزوف عن الزواج, وامور كثيره. يعني اليوم تتفاجئ ان في شباب عمر 31 سنه ولسه مش متزوج, ولسه ما تسال, بقول لك ما انت شوف التي تمر لشعبنا الفلسطيني. في هندسة الصوت يرافقنا هذا المساء الزميل نزار النجار. مساء الخير نزار. على هوا موال معكم في تقديم حديث البلد لهذا المساء, صديقكم أبو قصي. حتى دقات 5:30 حديث البلد, حلقة الوصل ما بين سائلي والمسؤول, لاستفساراتكم, لطرح قضاياكم همومكم على الهواء مباشرة. لا تترددوا بالتواصل معنا. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق, التعقيب, النقد, الاقتراح, أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420, جوال 0592-20-10-17, أريدو 0569-0019-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة دائما نرسلها لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم ودائما نسعد حقيقة بهذا التواصل الجميل. يديم عليكم دائما الخير والمحبة ودائما سعيدين بتواصلكم معنا. وبنذكر كما قلت بأننا على هوا موال ضمن هذه الإطلالة المسائية. حابين نمسي على الأصدقاء حسين علي أبو علي الله يسعد مساك، أخونا محمد صافي أبو سليمان مساء الورد، عز الدين زيتون الله يسعد مساك، أخي عثمان والله يحفظ الوطن والمواطن والله يهدي بال الجميع إن شاء الله أمين يا رب. أم الوليد بتمسي على الجميع، هل النصار مساء الخير، إسماعيل عمية أبو البهاء يسعد مساك، المربية الفاضلة الأخت نعام أنضون فليف المساء الخيرات، ندى أبو خدير مساء الخيرات، إيمان إسماعيل والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يخلص المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوالا. طب يعني هي ربما الكلمات غير واضحة يا أم محمد، مدبحة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قالوا بأن له ولدا وصاحبة جورا عليه وبهتانا وتضليلا. شكرا كثير أم محمد. ليان التعمري بتقول نظام الطيبات اللي لازم نتبع البعد عن الحقد والحسد والنميمة.

0: الغيبة ونحب بعض ونسهل الأمور قد ما نقدر، لكن نظام الطيبات الأكل المختلفين عليه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يسعد مساكم يا رب وهدات البال. شكرا كثير ليان التعمري على هذه الكلمات الرائعة. كثير في ناس كانوا مبسوطين على الانخفاض الكبير في أسعار البيض والدجاج، مع العلم يا أخواننا هاي الفترة راح تكون يعني فترة بسيطة جدا، ما إلها علاقة لا بنظام الطيبات ولا بغير نظام الطيبات، كما يقول العديد من المسؤولين اللي بيأكدوا إن الأمور يعني هي فترة نزلت فيها مزارع الدجاج مرة واحدة، قلة شراء المواطنين، لأن المواطنين يا أخواني هم كانوا يسمعوا أن كيلو الدجاج بعشرين شيكل، ما حدش قادر يشتري كيلو الدجاج بعشرين شيكل. الدجاجة اللي كان يصل سعرها لأربعين شيكل يا أخوان، يعني هاي كانت مش دجاجة بلغتنا العامية. بنتمنى بالفعل يعني أن يكون في هناك أقل ما فيها، إن يكون في هناك اهتمام كبير من قبل الجميع، جميع المسؤولين يعني بهذا الموضوع وهذا الجانب اللي احنا دائما بنكون ممنونين. اليوم كان في عدة تصريحات حول الأزمة في قطاع الدواجن نتيجة عن كثافة الإنتاج وارتفاع حجم المعروض في السوق مقابل ضعف الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتكبد التجار والمربين خسائر مالية، فضلا عن تراكم فائض الانتاج. يوم نتحدث عن تكبد التجار والمربين خسائر مالية نتساءل شو اللي بيصير في البلد. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق الأستاذ جمال الديك، أمين عام اتحاد الفلاحين. أخي جمال الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير أخي المؤمن، أهلا وسهلا،
0: يحفظكم الله. يعني سعيد جدا إن يوجد في فلسطين عندنا اتحاد للفلاحين. بداية قبل ما نخوض في موضوع الأسعار وما إلى ذلك،
1: نعم،
0: تضعنا في صورة بسيطة تعريف باتحاد الفلاحين الفلسطينيين.
1: هو إطار يمثل الفلاحين، تشكل في أوائل الثمانينات،
0: نعم،
1: في الشتات الفلسطيني. أول مكان أسس به اتحاد الفلاحين كان إطارا سياسيا في ليبيا، ليكون على خط تواصل مع فلاحين الفلسطينيين في الضفة وغزة، وانتقل قبل السلطة إلى الضفة وغزة، وهو إطار نقابي يمثل الفلاحين والتعاونين الزراعيين في المحافل الدولية، لا يعمل بالمشاريع،
0: نعم،
1: وإنما يعمل بصياغة سياسات وتصويب قوانين ذات علاقة بالعمل الفلاحي ومكوناته الثلاث: المكون النباتي والمكون الخضري والمكون الحيواني.
0: نعم، كل الاحترام. يعني في إطار يجمع الفلاحين وهذا شيء جميل جدا. في تواصل بينك وبين الفلاحين؟
1: أكيد، في فروع في غزة، في فروع في الضفة الغربية، في مؤتمرات بتتم بين فترة وفترة، في متابعة في اتحاد الفلاحين أذرع أخرى تعمل لتطوير ومساعدة الفلاحين والتنسيق مع وزارة الزراعة، ومحاولة صناعة سياسات في النظم والقوانين الناظمة مثل الاسترداد الضريبي ومشاكله، والضغط على النظام والضغط على وزارة المالية من أجل ترتيب هذه المسألة، الاستيراد والتصدير، مشاكل التمور ومشاكلها، الخضروات ومشاكلها، الثروة الحيوانية ومشاكلها، والاتحادات متعددة، ولكن الاتحاد الأوضح حضورا في منظمة التحية هو اتحاد الفلاحين. لا نقلل من قيمة أي اتحاد، وإنما نسعى لتشكيل جسم، وقد شكلنا جسما اسمه الإطار التنسيقي بين الاتحادات جميعا، وكانت رغبتنا أنه نعمل على تدشين هيئة حماية الأغوار، تنمية وحماية الأغوار، أسوة بالمؤسسة الأردنية المواجهة بالطرف الآخر من الجيران، وتشكلت هناك شركات ذات علاقة، وآخر ما أبدع الاتحاد هو تشكيل التأمين الزراعي والتي تنفرد به فلسطين دون غيرها من المواقع، التأمين الزراعي بمعنى مساعدة الفلاح لتأسيس المنشأة الزراعية على أسس وقواعد تخضع للقانون والنظام، والتدخل بالتعويض أو المساندة، أو سواء كان برسوم التأمين أو التوعية للتأمين.
2: نعم، يعني ربما الحديث رائع جدا وجهودكم حقيقة كبيرة أستاذ جمال. خلينا نعود لموضوع اليوم. اليوم نتحدث عن تكبد التجار المربين خسائر مالية بسبب موضوع الدجاج والبيض وما إلى ذلك. حقيقة هل لذلك علاقة بمقاطعة بعض المواطنين بيقولوا بيتبعوا الأنظمة الغذائية نظام الطيبات وما إلى ذلك؟ هل لهذا علاقة بالانخفاض اللي شاهدناه في أسعار الدواجن والبيض بيض أستاذ جمال؟
1: سيدي، أنت تسكن بفلسطين،
2: نعم،
1: وبالتالي أنت تخضع بشروط وظروف الإقليم،
2: نعم،
1: تخضع لظروف الحرب التي يشنها الاحتلال، حرب الإبادة في غزة وحرب التجويع والحصار والمطاردة في الريف الفلسطيني والوجود الفلسطيني،
2: نعم.
1: لذلك المنتج الفلسطيني والمتميز بالهوية الفلسطينية، هذا المنتج مطارد من الاحتلال أصلا، وكثيرة هي السلع التي غادرت منتجنا، غادرت العمل الفلاحين على إنتاجها. على سبيل المثال الورود والزهور التي كانت فلسطين تتمتع بها وغزة كانت تتمتع بها، وكانت تصدر إلى غزة، والتصدير كان يدخل عملة صعبة، وإذا هناك تشغيل، إذا هناك عملة صعبة، إذا هناك حراك، إذا هناك، بمعنى الفلسطيني عبقري وقادر على الصناعة، وصناعة خاصة ما يتعلق بالمواد الزراعية، ولكن نخضع نحن للمعابر، نخضع لشروط الاستيراد والتصدير، نخضع لظروف قاسية، نخضع للرعاة، نخضع لمسائل كثيرة تؤثر علينا في، وهذه الأزمات أزمات متتالية وليست جديدة وليست حديثة، ونحاول باستمرار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن نجنب شعبنا هذه الأزمات. ولكن السوق عندما انتشرت به البطالة التي عملت ارتداد للعامل الفلسطيني ليكون المحروم من العمل داخل الخط الأخضر، ليكون يبحث عن شيء يساعده في الإطار الفلسطيني، والمسألة الأسهل للفلسطينيين هي ما يتعلق بالثروة الحيوانية أو الثروة النباتية، والحيوانية واللحوم البيضاء هي أسهل، لا تحتاج إلى رأس مال كثير، ولا تحتاج إلى فنيات كثيرة، تحتاج إلى مكان وإلى إرادة وإلى مجموعة يعني شبائك الممكن من خلالها يستطيع أن ينتج. ولكن ما جرى، مجموعة الارتدادات من بسبب البطالة ارتدت على السوق الفلسطيني، والأسهل هو صناعة اللحوم البيضاء، فكان لقطاع الدجاج نصيبا أكبر في الحضور، لذلك أنتجنا أكثر من طاقة المجتمع الاستيعاب. أضف إلى ذلك أن القوة الشرائية ضعيفة، أضف إلى ذلك أن الرواتب ليست موجودة، أضف إلى ذلك مجموعة من القضايا والمسائل لا تتعلق بالطيبات وغير الطيبات، وإنما تتعلق بالأسرة الفلسطينية التي تحتاج أن تشتري وتريد أن تشتري ولا تمتلك أدوات الشراء.
2: نعم، كل
1: هذه العوامل مجتمعة تؤثر، نعم، على هذا المنتج. فالأزمة ليست مستمرة، وإنما الأزمة متقطعة، في دورات تربح،
2: نعم،
1: المزارع، في دورات يخسر المزارع. كل ثلاث الدورات بالتأكيد أن تدخل عناصر متعددة، منها مثلا سبيل المثال إغراق السوق الفلسطيني أحيانا بمهربات المستوطنات من الدجاج،
2: نعم،
1: منها الحصار المالي يؤثر على الاستهلاك. لذلك هذه الأزمة ليست مستمرة وإنما متقطعة، وإن سألت عن تدخلنا كيف نتدخل في ذلك، كيف نساهم في علاج هذه الأزمات، نتوجه مع وزارة الزراعة بالتنسيق الكامل لتوجيه إرشاد كم يحتاج السوق والعدد الذي يحتاجه السوق وكيفية تصريف المادة في السوق، والمناسب التاجر الذي يخسر المزارع البسيط، هدفنا كفلاحين أن يبقى المزارع موجودا في السوق، أن يبقى الإنتاج قائما حتى وإن تضرر، لكن آلية العلاج متعدد. في هذه الأزمة أننا ندعو باتحاد الفلاحين كافة المؤسسات الاجتماعية أن نعم. تبادر للمساهمة، المساهمة في زيادة الاستهلاك للمؤسسات العامة.
2: نعم أستاذ جمال، يعني
1: كل أمن الفلسطيني، نعم. المستشفيات، نعم. اللي بيقدر يساهم في تخفيف هذه الأزمة هذا واجب.
2: نعم أستاذ جمال، يعني كل الاحترام، يعني في موسم ارتفاع الدجاج اللي وصل لأسعار خيالية كبيرة، نعم. جدا، نعم. كنا نلاحظ أن المزارع كان يبيع الدجاج من المزرعة بسعر قليل جدا، يعني كان يباع مثلا بعشرة شواكل ونصف من المزرعة، نتفاجأ أنه يباع من قبل التجار، يصلنا مثلا في، وخاصة عندنا في محافظة بيت لحم، وصل الكيلو لثلاثة وعشرين شيكل.
1: سيدي نحن في نظام اسمه السوق الحرة، السوق المفتوح، نعم. بمعنى لا توجد تدخل ولا يساعد أحد على التدخل، السوق الذي لا تحكمه قوانين وأنت ما تحكم الربح والخسارة، المستفيد الوحيد فيه السنصار اللي بياخذ كوميشن،
2: نعم.
1: المزارع ما بيستفيد، المزارع هن يدوه بيقدر يسد الجمعية اللي بتعطيه العلفات، والجمعية اللي بتعطيه الصوص، والجمعية اللي بتعطيه المية والكهرباء، لذلك دخل الفلاح المنتج محدود. هذا الذي يتلاعب بالسوق هو تاجر، التاجر هذا يحتاج إلى تنسيق كامل مع الغرف التجارية، بمعنى التدخل لضبط، لأنه مش إحنا اللي بتتدخل لحالنا، المستهلك يتدخل، والمنتج يتدخل، والبيئة تتدخل، والحصار يتدخل، عناصر متكاملة تضغط على المنتج الفلسطيني. لذلك هدفنا الأول أن يبقى الفلاح الفلسطيني في السوق، ألا يغادر السوق. ثانيا ألا يتعرض المزارع لخسارات،
2: نعم.
1: يجبره على الخروج من السوق. ثالثا توفير ما أمكن من قضايا إيجابية، من منتج إيجابي للمستهلك الفلسطيني بالقدرة الذي يستطيع. لذلك هذه العوامل المجتمعة تحتاج إلى ورش بالإرشاد الزراعي. بلاش نعمل مزارع يكون نعمل فيها 5 مليون طير، لأنه في مليون طير راح تكون عبء علينا، على الموزع وعلى المستهلك، وبالتالي نتوجه بالملام إلى الدولة، والدولة في هذا الموضوع لا نريد أن نبرر ساحتها، ولكن تدخلها محدود، تدخلها محدود فقط، تستطيع من خلال الإرشاد الزراعي والتناغم الكامل بين جمعية المستهلك ووزارة الاقتصاد والفراخات. الفراخات كان عندنا فراختين كانوا يتعرضوا لاحتكار، وعملنا ضجيج عالي جدا لما عملنا التوزيع، فصار عندنا 8 فراخات موجودات في، بمعنى الإنتاج المكثف على المستويين الدجاج البياض والدجاج اللحم. لذلك هذه الأزمة تأخذنا إلى درس جديد، وهو لابد من تكافل وتكامل بين المنتج وبين المستهلك وبين الدولة راعية الحدود والمعابر للحماية عن هذا المنتج، وبين المستورد الذي أحيانا يستورد بضاعة،
2: نعم.
1: موجودة بالسوق. هذه القضايا المجتمعات تحتاج الآن للتدخل المباشر، وهذا والحوار قائم بين الاتحاد والوزارة والتنسيق كامل،
2: نعم.
1: وسنعمل قريبا على لقاء مع كافة الاتحادات ذات، نعم. العلاقة والجمعيات ذات العلاقة لبلورة مسألة،
2: نعم.
1: حماية
2: جمال.
1: السوق وتوفير، نعم. للمستهلك ما يستطيع، وأن يبقى الفلاح،
2: نعم. سؤال أخير أخي جمال، يعني قبل أن يدركنا الوقت، يعني ما في حل وسط؟ دائما نسمع يا إما الفلاح أو المزارع تكبد خسائر مالية كبيرة، أو أن المواطن يعني أصبح لا يستطيع شراء السلعة بسبب ارتفاع ثمنها. ألا يوجد وسطية في الموضوع أن يربح المزارع ويستمر في مشاريعه، وفي المقابل الأسعار تكون في يد المستهلك أيضا؟
1: سيدي في عندنا 3 قضايا. القضية الأولى، احنا متعودين من الانتفاضة لحتى اللحظة على المساعدة والدولة المانحة والتدخل،
2: نعم.
1: بمعنى لم نترك أي مسألة تتفاعل داخليا حتى تنضج داخليا. هذه المسألة نريد التخلص منها، نريد أن تتعامل تتفاعل الإشكالية حتى تنضج داخليا بمجموع عناصرها. نريد أن نوفر للمستهلك مادة قادرة ندفع ثمنها، نريد أن نوفر المنتج بيئة حامية لإنتاجه، نريد للقضايا الغذائية وغير الغذائية أن تكون حاضرة، بمعنى القيمة الفعلية للمنتج الفلسطيني بهوية فلسطينية. الحل الوسط الدائم أن لا نحمل الجهات غير المسؤولة مسؤوليات أن نحمل أنفسنا. نحن الاتحادات طرف، والمنتج طرف، والمستهلك طرف، والتاجر طرف. بمعنى هذه الدوائر الأربعة علينا أن نكون مجتمعين ونخرج مواقف موحدة قادرة وقابلة للتطبيق، وأن نهرب من المسؤولية ونغادر فهما الحكومة تحمل مسؤولية، الدولة تحمل مسؤولية. لا، كمان المواطن بتحمل مسؤولية، والمزارع بتحمل مسؤولية، والاتحاد اللي أنا بمثله بتحمل مسؤولية، ومجموعة الاتحادات بتحمل مسؤولية، والمستهلك بتحمل مسؤولية. مجموعة القضايا مجتمعة، علينا أن نفكر فلسطينيا. الآن العالم بدير ظهر الفلسطينيين، العالم محاصر الفلسطينيين، والفلسطينيين عليهم أن يعززوا مواقع صمودهم وقدرتهم على الحياة. كيف ذلك؟ بالتكامل. الآن التكامل والهروب من اقتصاد السوق لاقتصاد قيمي إيجابي.
2: نعم، شكرا شكرا الأخ والصديق جمال الديك، أمين عام اتحاد الفلاحين، سعدنا بوجودك إلى جانبنا هذا المساء ضمن برنامج حديث البلد. يعطيكم ألف ألف عافية يا جمال.
1: يعطيكم الرضا، نشوفكم دائما بخير. صوت جميل بوصل الحقيقة للشعب اللي بيحتاج الحقيقة.
2: الله يحفظك يا رب. شكرا كثير، شكرا أخي جمال.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني هذا في موضوع الارتفاع في الأسعار، ومش عارفين يعني مش عارفين نعمل شيء ثابت أو شيء متوازي ما بين المزارع، إنه يربح المزارع، إنه يربح بشكل جيد ويستمر في مشاريعه، وما بين أيضا إنه تكون الأسعار قريبة من المواطنين. لكن دايما في حلقة الوصل اللي هي التجار هم يا أخواني، التجار هم اللي بيتحكموا في البلد. التجار هم ممكن يرفعوا، ممكن ينزلوا، ممكن يعمل بدهم إياه. فإحنا بنضل في نفس الدائرة كما يقولون. إن شاء الله أن هالأمور القادمة بتكون أفضل، وإن شاء الله أن بنخرج من هاي الأمور على خير. أخونا وصديقنا أبو لؤي، أسعد الله مساءكم أخي أبو قصي، تحياتي لك ولجميع الأخوة والأصدقاء في راديو موال، جهودكم الطيبة، دمتم ذخرا لهذا الوطن الغالي. فريدة مسلم بندك، مساء الخيرات. أبو ريتال شمروخ، أستاذ عثمان زمان عنك، يسعد مساك. الله يسعد مساك أبو ريتال، زمان ما شاهدنا رسائلك. وشكرا كثير لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان. نادي حسن صديقنا العزيز، يسعد مساك دائما وأبدا. وكمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات في هذا المساء، يسعد مساكم جميعا. وضع البلد، وين رايح البلد، وشو بصير في البلد، دايما هذه المواضيع كثير الناس بتحدثوا فيها. لكن صدقونا يا أخوان، الوضع الاقتصادي اللي بنمر فيه حاليا ربما يعني هو من أصعب الظروف اللي بنعيشها اليوم. احنا بنعيش في ظروف اقتصادية نزار صعبة جدا. اذا في امكانية نزار ناخذ الطقس قبل ان ننتقل الى الفاصل، نتحدث دقيقتين حول احوال الطقس المرتقبة، مع الحديث عن الارتفاع والانخفاض على درجات الحرارة. اليوم عشنا أجواء صيفية بامتياز، أجواء حزيران الملتهبة. بنت الأصل، مساء الخير، بتمنى من الناس اللي ببعتونا رسائل كمان، يعني لو حطين أسماء وهمية وأسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين قوسين يذكر إن الاسم حتى نعرف مع مين بنحكي. أخونا مراد أبو عبد الله، الله يسعد مساك دائما وأبدا، ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل. درجة الحرارة العظمى اليوم عندنا في بيت لحم وصلت تقريبا إلى 29 درجة مئوية. غدا الخميس رح نستمر في هذه الأجواء المرتفعة، أجواء الحرارة المرتفعة. طبعا عندنا كمان اليوم الأيام الأسبوع المقبل رح نعيش هاي الأجواء حتى ربما نهاية هذا الشهر. طيب كان المفترض يكون معنا الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. خلينا نتوقف مع الفاصل, فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل نعود لحديث البلد, لا تبتعدوا كثيراً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
2: مساء الخير، يمسيكم دائما بالخير والمحبة.
3: أول ما نبدأ العالي خلاك
2: من رائد خطاب، مساء الخير.
3: أول ما نبدأ العالي
2: لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لجمهورنا على طرقات البلاد في هذا المساء الرائع، يسعد مساكم.

0: مريم أيوب مساء الخير، شكرا كثير لتواصلكم الجميل وبالمس على كل أصدقائنا في الوطن. الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، يسعد مساك ليث.
1: يا هلا يا هلا، مساء النور لك ولجميع السادة المستمعين.
0: بدأنا شهر حزيران وربما نقترب من منتصف هذا الشهر، كيف هي أجواء الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة صديقنا ليث؟
1: نعم، يعني احنا بنقدر نحكي بلشنا منذ حوالي اسبوع او 10 ايام بعد نهاية عيد الاضحى بالدخول رسميا في نمط الاجواء الصيفية. يعني احنا فعليا شعرنا بالفترات الاخيرة بالايام الاخيرة ان الجو صار خلال ساعات النهار مائل للحرارة، ما بين حار نسبيا الى حار، وبالليل لساته يعني ما بين المعتدل واللطيف. في ظل هذه الأيام وفي ظل يعني هذه الأحوال إحنا الجوية اللي إحنا منعيشها هي تعكس ما نمر به أو ما نقترب منه خلال يعني فترة قصيرة من بداية فصل الصيف فلكيا، حيث يبدأ في 21/6، يعني تقريبا بعد حوالي 9 أيام إحنا منبلش أو 10 أيام نبلش في فصل الصيف من الناحية الفلكية. يلي شو بصير وقتها؟ بصير في عنا أطول ساعات نهار، أكثر ساعات ليل، بتصير الشمس عمودية على مدار السرطان في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي هذا بيزيد من التسخين الحراري لمناطقنا، مناطق العروض الوسطى والدنيا، خاصة المناطق اللي تقع فيها صحاري الوطن العربي، الصحاري الأفريقية وصحاري شبه الجزيرة العربية التي تمتد أحيانا موجات الحر منها. فمن الطبيعي أنه درجة الحرارة ترتفع كلما ذهبنا باتجاه الأيام القادمة والأسابيع القادمة مع حلول فصل الصيف بشكل رسمي، إلى حتى ينتهي هذا الفصل في تقريبا 23/9، يعني بيستمر معنا حوالي 92 أو 93 يوم.
0: نعم، إن شاء الله يعني الأجواء القادمة رح تكون كلها أجواء يعني معتدلة، يعني صيف معتدل، أم سنشهد
1: يعني حتى الآن حسب الخرائط الجوية اللي بين إيدينا الموجودة حاليا بتشير إنه الفترة القادمة يعني إذا بدنا نحكي عن أسبوع 10 أيام هي أجواء صيفية اعتيادية، يعني ما فيها تطرف بالحر، ما فيها حر شديد، ما في يعني موجات حارة حتى الآن، يعني إذا نحكي من هون لغاية أسبوع 10 أيام، وبالتالي نستمر في نمط الأجواء الصيفية اللي هي بتكون قريبة من معدلاتها أو حول معدلاتها. لما نحكي عن حول معدلاتها يعني بنحكي عن درجة حرارة ما بين نهاية العشرينيات لبداية الثلاثينيات في معظم المدن والمناطق الفلسطينية زي الخليل، مثل القدس، مثل رام الله، مثل نابلس، حتى المناطق السهلية تقريبا درجات الحرارة فيها قريبة من هذا النحو أو هذا النمط، يعني هي تقريبا في بداية الثلاثينيات باستثناء مناطق أريحة والأغوار والبحر الميت يلي ممكن تكون فيها درجات الحرارة شديدة ما بين نهاية الثلاثينيات إلى بداية الأربعينيات.
0: نعم، شكرا شكرا الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، يعطيكم ألف عافية. شكرا
1: عافية.
0: شكرا. أبو اسكندر يسعد هالمساء، عيد أبو جبل بمسع الجميع. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه.
2: مسيكم الخير جاويد والخير يذكرنا بيا.
0: الشرطة هاي الأيام بتقوم بحملة على المركبات الغير قانونية يا نزار. عند مركبة غير قانونية مخالفة للقانون الرجاء التخلص منها.

القنابل يعني هي السيارات الغير قانونية المشطوبة هي قنابل موقوتة على الطرقات حقيقة, يعني ممكن في أي لحظة أنك تتسبب في ضرر كبير للمارة للمشاة لا سمح الله, وممكن أنك تدخل حالك في دوامة لا يعلمها إلا الله. يسعد مساكم من نابلس ألف تحية, يسعد مساك صديقنا. صديقنا ياسر بيقول بالأمس تحدثت عن نظام الطيبات, بقول أنا مش مقتنع. إحنا اليوم يا أخوان ما بدنا نقول مقتنعين ولا مش مقتنعين ولا هو صحيح ولا مش صحيح, إحنا بنسمع جميع الآراء ونتحدث. أخي ياسر إحنا لا شجعنا عليه ولا يعني أعطينا رأينا السلبي بهذا الموضوع, دائما بنقول للإنسان الله سبحانه وتعالى خلق له عقل يفكر, وكل إنسان مدرك وكل إنسان بيعرف مصالحه وبيعرف وين مصلحته يا نزار يعني في هذا الموضوع. أبو ياسر الغالي يسعد مساك. زفاف جماعي لأربعين عريس فلسطيني من ضحايا الحرب في خان يونس جنوب قطاع غزة, صورة مذهلة مؤلمة لكنها صورة فلسطينية بامتياز. 40 عريس يعني من أصحاب الإعاقات اللي تعرضوا للإصابات جسيمة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة, 40 عريس هم مصابين دخلوا القفص الذهبي في عرس جماعي في قطاعنا الحبيب.

0: شو هالمعنويات اللي عند شعبنا حقيقي؟ شو هالهمم يعني المش طبيعية اللي يعني يتمتع بها هذا الشعب؟ يعني رغم الألم ورغم كل شيء، تخيلوا عاملين زفاف جماعي لأربعين عريس من ضحايا الحرب. تخيلوا قديش عندهم هذا الشعب يطوق إلى الحياة، شعب مصمم على الحياة في هذا الوطن. قديش احنا يا اخوان ممكن نتضمر لأبسط الأشياء. ممكن الواحد فينا يعني لو تحكي معاه بيكون يعني متذمر من كل شيء عندما يشاهد هذه الصورة، يقول أين نحن وأين هم. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو خصاي، تحياتي لك.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: أينما حلوا أينما ولدوا
0: حبيبنا أستاذ عطية.
1: حبيب الله يخليك. أبي بس أكون سامي ديانا أقول أقول الأيتم في الولايات المتحدة لجميع أخواننا المغتربين في أنحاء العالم، ربنا إن شاء الله يكون معهم.
0: آمين يا رب.
1: أخي أبو خصاي، حب أطرق لك شغلتين. الشغلة الأولى بالنسبة للنظيف اللي صرفته قبل شوي، تتطرق إلى قصة الدجاجو ورئيس اتحاد الفلاحين.
0: نعم،
1: صراحة كلام كلامه كان يبدو أنه أكاديمي لا يمت إلى الواقع الزراعي بصلة.
0: هذا رأيك؟
1: كلام
0: نعم. نعم رأيك، نعم بتفضل.
1: كان كلام أكاديمي. إنك أنت استضفت دكتور في الجامعة يبدو أنه لم يدخل مزرعة، هيك أنا بفهم، لأنه حكى كلام نظري وما بصر كيف المسؤولية تقع على كل جزئية من جزئيات المعادلة المرتبطة المتسلسلة. يعني أنا كمستهلك شو دوري؟
0: نعم،
1: يعني بالعلم نشخص، يعني التاجر المسؤول حسيته كمان أنه يبدو أنه جزء من منظمة التحرير، فبالتالي كان يعني يحكي كأنه واقف على الشط، كان لا يحط المسؤول الحكومة الدولة أمام مسؤوليات الحقيقية. فإن في السوق الحر
0: نعم
1: والأسعار عرض طلب، ولكن مرات الدولة لازم تتدخل لمصلحة المواطن في بعض الأحيان.
0: نعم صحيح.
1: وأحيانا لمصلحة المزارع في الأحيان الأخرى، حتى نتحافظ على نسبية معينة من الربح للمزارع وعدم استغلال بالنسبة للمستهلك من قبل التجار. فهمت علي؟ أما تتق الأمور على عوانها، هذا كلام يعني غير مفهوم. فهمت كيف؟ هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية أخي أبو قصي، بالنسبة لقرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لرجع الامتحان التربية الإسلامية
0: الإلكترونية. نعم.
1: والطلب من الطلاب من التوجه 16 و15 شهر للامتحان التجريبي. يعني صراحة فيها نكهة وفيها نكهة حجمة يعني مفهومة مبررة من قبل الرأي العام وخاصة بالذكر أولياء الأمور. للأسف الشديد يا أخي أبو قطي، المسؤولين الفلسطينيين دائما بيتخذوا قرارات ارتجالية، يعني بيفكروا إن الشعب الفلسطيني عايش برفاهية القرار، رفاهية الحال، رفاهية الوضع الاقتصادي والسياسي والتجاري والاقتصادي والتنموي، مش بحاجة إلا إلى اتخاذ قرارات ذات تابع رفاهي وتابع كمالي. يعني قبل فترة، قبل مليون سنة عفوا، قبل 6-7 سنين طلع قرار من ضمان اجتماعي. بعد هذا القرار يا أخي أبو قصي، مفروض اتخذ تم إنشاء برنامج ضمان اجتماعي أول مرة السلطة الوطنية الفلسطينية. إذا كانت الأمور في أوجها والناس كانوا متشوقين وكانوا الناس يعني متشجعين لتجربة جديدة لتعيشها القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: على بعد خراب مالطا جاءت كل في ضمان اجتماعي.

0: ساي على رجل قرار التربية والتعليم تعرف أنت قرار إنجاز أصبر عدم الدكتور صبري صيدم بعدين أجا قرار جاء الامتحان يتنوي عام سنتين بعد القرار اختفى على رجل قرار امتحان التربية الإسلامية أكتور بكل أكبر في غزة يا أخي في غزة مختلف الوضع تماما الوضع في غزة لا في مدارس ولا في حتى بعض الناس كلها لا في طلبة حتى والإنترنت يدوب جسمه والمعلمين يدوب فأنت مضطر مقرن أخاك أنا بطل تنفيذ قرار إلكتروني بعد هل أنت فحصت ليش ما اتخذت هذا القرار مبكرا
1: نعم
0: سويت عملية تجريبية في بداية العام
1: 100%
0: لا تعمل امتحانات التجريبية في امتحانات المدرسية حتى تشوف القرار هذا كذا نسبة نجاحه من فشله
1: 100%
0: كذا نسبة توفر الأدوات الإلكترونية بين أيدي الطلبة كذا إمكانية التفاعل وتجاوب الطلبة مع هذا القرار الجديد يا أخي أبو قصي إحنا في عز الانتفاضة الثانية كان يتم نقل امتحانات الثانوية العامة عبر الحمير مضبوط ولا لا؟
1: نعم
0: ولا تتوقف الأعمال الإلكترونية لا أعلم الدكتور أمجد برهم ولا غير الدكتور أمجد برهم فالتوجيه دائما منذ الأجل مستمر رغم الظروف السياسية والنكبات والامتحانات المحنية بتمر على شفر صحي لما تعرض التوجيه لأي أزمة أو أي سلب تمت الأمور الحمد لله على خير ما يرام
1: نعم شكرا شكرا عطية
0: مع الحداثة مع يتذكر كم كمان قرار قبل فترة بتقليص الحقيبة المدرسية لصالح الأنشطة اللامنهجية إذا بتتذكر
1: نعم صحيح
0: وصار في ضجة طيب أخي أنت صحية البنية التحتية هي المعلمين هي الطلبة طيب هل ثلاث أيام دراسة يعني هذا منطق فيه تتخذ لي قرارات ذات طيب يعني رفاهي ذات طيب بناء على البنك الدولي والدول المانحة يا أخي شو القرارات الاتجارية لا معقولة يا أبو قصي
1: 100% عطية
0: بتخذوا قرارات
1: نعم.
0: وبعدين بتخبوا
1: نعم.
0: بتطلعوا شو الرأي العام
1: 100%
0: كانوا يبقوا فتاشة وبيشوفوا الرأي العام شو مدى ردة فعله انت كمان زي الواجب بتطلع وتواجه وتبرر ليش هيك اتخذت قرار احنا مش في حالة استقرار حتى تتخذ قرارات تطبق في فنلندا والنرويج والسويد حتى في الأردن الوضع مستقر امتحانات الثانية والعام وباقي الأمور الحالة تقليدية أبو قصي
1: 100% شكرا شكرا عطية الله يكون معك يا رب شكرا
0: تحياتي أبو قصي رسالة جميلة
1: الله يكون معك شكرا كثير أخونا أحمد يسعد مساك أبو يوسف كان يحكي أخونا عطية عن موضوع مهم جدا اللي هو موضوع القرار الأخير الذي تم اتخاذه من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم إذ أكد اليوم أن الوزارة تمتلك الخبرة الكاملة لعقد امتحان الثانوية العامة توجيهي إلكترونيا مشيرا إلى نجاحها في تنفيذ الامتحان إلكترونيا خلال 6 دورات سابقة في ظروف استثنائية بقطاع غزة وأوضح برهم أن امتحان مبحث التربية الإسلامية لكافة الفروع سيعقد إلكترونيا بتاريخ 4 تموز 2026 لافتا إلى أن الامتحان يعتمد على نظام الاختيارات المتعددة وقد حددت لجنة الامتحانات الوقت الكافي للإجابة عن جميع الأسئلة وأضاف أن تقديم الامتحان إلكترونيا سيكون سهلا وسلسا مؤكدا أن الوزارة أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع أي طارئ محتمل بما يشمل توفير نسخة إلكترونية متعددة ونسخة ورقية احتياطية لضمان سير الامتحان بسلاسة هذا ما قاله معالي الوزير بالنسبة للامتحان إلكترونيا وربما احنا في السنوات القادمة يا اخوان يعني الكل رح يأيد موضوع الامتحانات الإلكترونية لأن اليوم احنا بندخل في عالم الإلكتروني واليوم احنا بنعتمد بشكل كبير على الهواتف وعلى الانترنت وما الى ذلك ورايحين كمان نعتمد على الانترنت الو مساء الخير
2: مساءك اخوي ابو قصي
1: الله يمسيك بالخير
2: ابو محمود معك من حسان ابو قصي
1: يسعد مساك ابو محمود حبيبنا تفضل
2: الله يعطيك الصحه يا اخي والله احنا بالنسبه بيننا يعني انت المنفس الوحيد اللي بنقدر نتنفس فيه

0: يعني عدم مؤاخذة، والله أنا بحترمك كثير وبحترمك الإذاعة.
1: الله يحفظك.
0: أنا وديت لك صورة على الواتساب، إحنا في قرية حسام بنعاني من مشاكل كثيرة، يعني المدخل الرئيسي مغلق بالمكعبات الإسمنتية.
1: نعم.
0: ويعني بناشد هالجهات الاختصاص أو الارتباط عبر إذاعتكم الموقرة المحترمة، إنه يعني لو حدا يتواصلنا مع الارتباط العسكري، يعني إحنا بنعاني أغلقوها من قبل العيد وعودوا يفتحوها وعودوا يسكروها حجة إنه يعني في ناس ضرب جواب أو شيء. فإحنا يعني عبر إذاعتكم نترجى إذا تقدر تتواصلنا مع الارتباط العسكري الجهات الاختصاص اللي إحنا يعني يشوفونا مش حل في هالمدخل الرئيسي هو طبع البلد، باستثناء يعني عداك عن البوابات والإغلاقات الثانية، بس إحنا داخل البلد إغلاق المدخل الرئيسي. ووديت لك صورة هيني ووثقت.
1: نعم نعم محمود،
0: يعني يا ريت لو إنك تحكي لنا مع الارتباط العسكري أو جهات الاختصاص، كم أنت يعني بتعرف ناس إشي، ما بعرف المجلس كل الاحترام إله، بس إحنا يعني والله العظيم بنعاني، يعني فيش مدخل صغير للبلد، وبحجة إنه بكل يوم الثاني بيجوا بسكروا علينا، بفتح مر يوم وبغلقوها شهر وشهرين، هاي إلها من بعد العيد مغلقة.
1: نعم.
0: والصورة يعني شفتها إطلع على الصورة.
1: نعم.
0: أنا بصفتي مواطن بلد بحب بلدي، وأنا من فلسطين، من حقنا إننا يعني نتنقل بحرية داخل البلد أقل ما فيها. يعني عندك إحنا على كرة الريف الغربي عداك عن البوابات، يعني إحنا كرة الريف الغربي اللي هي نحلين بتير حسال عليها ما يقارب 9 بوابات، يعني أنت منك تدخل على البلد إذا مش أكثر، بس إحنا داخل البلد أخرى صرنا محاصرين داخل البلد داخل القرية. يعني يا ريت يعني الناس مجلس الكروي أو يحتونا الارتباط العسكري، يعني إحنا مش مش مش مش عارف شو يوصل لك الرسالة، بس إحنا بنعاني، في عندك ناس مرضى، في عندك يعني المدخل الرئيسي تبع البلد هو
1: 100%. أبو محمود هذا الشباب بنتابع مع الشباب، هذا الموضوع بتعلق أيضا في البلدية، يجب أن يكون في كتاب من البلدية يطلع على المحافظة يكتب الكتاب وجول الارتباط، وممكن أن يكون في حلول لمثل هذه الحالات.
0: اسمح لي، أنا كل الاحترام لكل الناس، أنا إنسان ابن بلد
1: 100%
0: ابن فلسطين، بحب بلدي وبحب وطني، أنا الدافع الإنساني وأخلاقي بتقول إن أنا لازم أغار على أرض وطني بغض النظر شو أنا شو انتمائي، أنا ابن فلسطين، أنا ابن حسان، بديش أقول لك المجلس الكروي أو غيره، الجهات الاختصاص المعنية لازم تقوم لما بتقول أنت انتخابات أو بتقول في مجلس تشريعي أو مجلس بلدية، كل بتسابق عليه ليش بتسابقوا؟ بتسابقوا لخدمة الناس ولا مشان نقعد على الكراسي؟ إذا مسألة إن نقعد على الكرسي يا عمي خليهم يقعد، بس إذا المسألة مسألة خدمة إنساني أنا اسمع، إحنا عايشين في وطن كلياتها مشاكل وكلياتها، ما حداش يكون بضرب حجار وما بضرب حجار، انا بالنسبه لي عندنا شهداء وعندنا كل شيء، بس في نفس الوقت احنا بنحقنا نتنقل في البلد. المجلس كل الاحترام إله، انا بقول له كل الاحترام، والارتباط العسكري وكل جهه اعلى من الثانيه مخوله انها هي مجبوره تحل لنا الموضوع
1: 100%.
0: احنا ما بقدر، انا ما بقدر اروح امسك واحد كله ممنوع انت تضرب حجار مثلا، او يعني خليك جاعه بالملا اسمع يعني كل واحد الله يعينه على همه، بس انا بحكي بصفتي ابن بلد وابن قريه، بحب بلدي وبحب وطني، ان احنا عايشين في ذل في قريه حسان، اهانه لناس ختياريه، ما فيش مداخل يا ابو يا قصي يا معلم، من داخل البلد على الشارع الرئيسي قعدت بجوز ساعه من كثر الازمه اللي بتتلكيك بسياره طالع وداخله، اللي بدأ يتسابق على المجالس وبدأ يتسابق على المصالح اللي بتخص البلد بدأ يخدم البلد. إذا كلامي غلط كل انتقاد.
1: لا كل الاحترام والتقدير. نعم كل الاحترام محمود، كل الاحترام أبو محمود.
0: أنا أسمع، أنت بتعرف إني أنا كذب عليك، أنا لا أنا عضو مجلس ولا أنا ابن بلد.
1: كل الاحترام.
0: بحب شو أحسن، بحب أشوف أحلى بلد، بغض مش حسام بس كل بقعة في فلسطين، لأن بعتبرها تراب فلسطين. بلدي وترابي وأنا منها ومولود فيها، يعني المصاب اللي بيصيب في أقصى فلسطين بيصيبني بعتبره.
1: كل الاحترام والتقدير، الله يكون معك يا رب. شكرا
0: يا أبو قصي، فيش جهة يعني أكثر واحد يعني نقدر نصلح أنت،
1: الله
0: يعني
1: يحفظك يا رب،
0: الاحترام لك، وبنترجى يعني إذا بتعرف تحكينا مع رئيس المجلس مع الارتباط جهتك أنت بحكم علاقتك مع الناس.
1: إن شاء الله راح نتابع الموضوع. الله يكون معك.
0: أنا بعتذر.
1: لا بالعكس، كل الاحترام. الله يكون معك أبو محمود. شكرا، شكرا كثير أبو محمود. شكرا لي أخونا أبو محمود، الله يسعد مساك. أبو ليسن بقول عطية المرة اتصل بكير حتى ما تحكوا له الوقت خلص. لا أخونا عطية له دائما كل ال. خلينا نأخذ كمان اتصال. ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أنا
1: نعم
2: أنا مرة من بيت لحم، عندي قضية في الشؤون. في رمضان المرك أخذنا مساعدة من الشؤون بس ما نزلت إلي أنا من مرة، صار يقولوا لي حد في بيانات وما حد في بيانات.
1: نعم.
2: الحين أنا شو سويت؟ رحت على البنك حدثت البيانات ومشت الأمور تمام. الحين أجيت بدي أخذ المساعدة الثانية ما فيش إلي رصيد في البطاقة، صار يقولوا لي روحي على الشؤون. رحت على الشؤون صار يقولوا لي روحي على تمكين، وأنا ما معاي أصل رم الله ولا الله بعلم فيا، عندي أولاد عيانين، عندي جوز عيان، كل بيت لحمة بتعرف أني أنا وضعي الله بعلم فيه.
1: نعم. طب أختي العزيزة يعني بقول لك روحي على رم الله هناك، يعني قالوا لك روحي ولا خليك في البيت؟
2: روحي على رم الله. قال بقولوا لي في رم الله بتستفيديش، حدثي بيانات وما حدثي بيانات. طب أنا هنا أجيت بدي أحدث.
1: نعم
2: أسمعين. حدثي بيانات وما حدثي بيانات. الحين أنا شو صار معايا؟ صار معي اني انا كان بدي احط $40 تأشتري، بدي اشتري شو؟ بدي اشتري الجوجن والمتجر. طب انا ما معيش المبلغ هذا احطه عشان ادفع واسوي.
1: نعم كلامك 100%. يعني رجعتي شون في بيت لحمة ساعدوك باي شيء؟
2: كثير صار يقولوا لي روحي على تمكين وانا ما معيش اصل.
1: نعم انتم مش مفروض انت منك لا تروحي على تمكين ولا غير تمكين، هم المسؤولين وهم لازم يتابعوا لك القضية أختي العزيزة.
2: يعني أنا الله بيعلم فيه والله الكل بيت لحم بتعرف جوزي إن عيان وولادي عيانين.
1: نعم راجع كمان مرة يوم الأحد مديرية التنمية الاجتماعية في بيت لحم، وإن شاء الله أنه بيكون في شيء جديد بخصك إن شاء الله. ألو
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا شكرا كثير. و يعني هاي قضية من عشرات القضية المتشابهة اللي بنتمنى على الوزارة دائما تحلها. بدنا نتوقف النزار مع فاصل آخر لالتزاماتها التجارية ثم نعود.

0: ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال، في الانتظار حديث البلد مع عثمان.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.

0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. 5 دقائق بعد 5 ساعتنا الآن في استديوهات موال. قضايا كثير عالقة في الشؤون الاجتماعية. المواطن دائما بذهب وبروح وبيجي, مثل اللي عالقين أيضا في موضوع الصحة, التأمين الصحي, تحديد موعد العمليات, التأجيل, الأمور كثيرة. اليوم المواطن الفلسطيني عالق بها. إن شاء الله الأمور القادمة بتكون أفضل. بالمسي على أخونا غسان غنيمات أبو أيهم, الله يسعد مساك دائما بالورد والفل والياسمين. الأخت بسمة اللونك مساء الخير. نادر الزغل, عاطف مشعل, شكرا كثير. الدكتور معنا محافظة, يمسيك دائما بالخير والبركة. أخونا أبو الأيسم, يسعد مساك بالخير والمحبة. عبيدي 505, يسعد هالمساء. يقول لك في آخر تصريحات ترامب ذو الجرافة الصفراء, يقول إن الحصار البحري المفروض على إيران يعد الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية, منتقدا وسائل الإعلام الزائفة التي لا تعكس فعالية هذا الحصار. وأضاف ترامب أن لا شيء يمر عبر الحصار إلا إذا أردنا نحن ذلك, إنه جدار فولاذي, مشيرا إلى أن إيران لم تعد قادرة على إجراء أي معاملات تجارية أو سداد رواتب جيشها أو التزاماتها المالية, معتبرا أنها تتحول بسرعة إلى دولة فاشلة كما قال. إيران ما بفكر إلا في إيران. بالمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات, يسعد مساكم.

0: بالنسبة للبوابات وال يعني السواتر بين القرى والمدن, يعني يعني أخونا أبو محمود هو بطالب الجهات الرسمية إنها تتواصل إنها تتدخل في ضرورة فتح مداخل البلدة بلدة حسان, خاصة الحواجز والداخلية. في كثير بتردنا تعليقات يعني عن عجز الجهات الرسمية, عجز كل الشعوب العربية والأمة العربية وما إلى ذلك اتجاه يعني فرض أي شيء على أرض الواقع. يعني هذا شيء يعني شيء طبيعي جدا, لكن إن شاء الله إن هالأمور دائما بتكون إلى الأفضل. بالنسبة يا أخوان للناس اللي بسألوا عن اتحاد الفلاحين, إحنا يعني كان حديثه واضح إن هذا الاتحاد فقط يعني ما بيقدم أي مساعدات ولا أي حتى نصائح للفلاحين, فقط هو بسن قوانين وبتواصل مع المؤسسات الدولية والعالمية لتنظيم قطاع الفلاحين في فلسطين. أبو محمد بيقول مساء الخير أبو قصي والمستمعين الكرام, أول مرة بسمع باتحاد الفلاحين, جد بحكي ولا إلى صلة بفلاحي فلسطين. الأخ مسؤول اتحاد الفلاحين على اليوم لو يمر ويشوف مشاكل فلاحي رطاس وحاجاتهم, قال ما يعني هو قال ما بعملش أي شيء.
1: وهديت لك محرمان نحيبي
0: ما بيقدم أي شيء,
1: مكتوب على المحرمان يا عيني ويا روحي سايق عليك النبي.
0: بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من كل مكان, يسعد مساكم جميعا. بعد شوي رح نتعرف على أحوال الطرقات, الأزمات المرورية وكيف تبدو الأمور على طرقات البلاد.

بتتحدث عن موضوع المقاطعة، مقاطعة اللحوم، الدجاج، البيض، وهل هاي المقاطعة هي اللي كانت السبب في تخفيض الأسعار؟ هذا الموضوع كمان موضوع ربما تحدثنا به بالأمس واليوم يا أخوان. إن شاء الله أن الأسعار بتضل سهلة وقريبة من يد المواطنين، مع العلم أن معظم المواطنين اليوم بيقولوا حتى لو نزلت الأسعار والجيوب فارغة ما بنستفيد أي شيء.

صديق أبو فادي اللي بتابعنا كمان من الأردن الغالي على قلوبنا جميعا، يسعد مساك ومسا وطن النشامة، والكل بتحدث عن مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم. شو توقعاتك نزار للمنتخب الأردني؟ هل سيحقق إنجازات تاريخية؟ هل سيكون هذا المنتخب قادر على مواجهة المنتخبات العالمية، المنتخبات الدولية؟ يعني أول مرة الأردن يشارك في كأس العالم. إن شاء الله إن الأردن بيكون إلى نصيب من الدول المتقدمة اللي رح تصل إلى نهائي كأس العالم.

0: زحالهم الأردنيين لليالي. مع العلم يا أخواننا مباريات كأس العالم بما أنها تقام في الولايات المتحدة الأمريكية فراح تكون كلها ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر الباكر. ما بعرف مين اللي رح يسهر ورح يضل صاحي حتى يحضر المباريات، لكن راح تكون فترة إن الكل يتابع هاي المباريات، وخاصة الشباب اللي بيحبوا السهر راح يضلوا متابعين لمباريات كأس العالم. وإن شاء الله إن الأردن يعني بحصل هذا العام على يعني نصيب من التقدم. يعني سجل المنتخب الأردني نشامة تأهل التاريخي الأول لبطولة كأس العالم لكرة قدم 2026. يشارك الأردن في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، يعني منتخبات قوية جدا اللي رح يكون الأردن من ضمن هذه المجموعة. سنعود إلى كأس العالم ومشاركة الأردن، ورح نحاول نتحدث مع أخونا أيضا فادي من الأردن حول هيك الأجواء في الأردن يعني مع قرب انطلاق كأس العالم. لكن خلينا أول نتوقف مع الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين ومتابعين الكرام.
0: أهلا بك، كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية، فحص فرش الهواء سالكات، رأس الجورة، النبي يونس، العروبة، تمر، مغلقات، النشاش، رأس بجالة، عشر غراب، جناتة، سالكات بالاتجاهين، الكونتينر بداية تفتيش باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك، العيزرية أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالكة، حاجز زعيم أزمة باتجاه الشمال بهذه اللحظات باتجاه جنوب سالك، حزمة سالك تبع تواجد لقوات الاحتلال بهذه اللحظات وبداية تفتيش للمغادرين، عين سينيا سالكة بالاتجاهين، عطار البلد سالكة، عطار البرج حاجز وأزمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين، حواجز مدينة النابلس حاجز عن شبلي وتيسير كلاهما مغلقان بكلا الاتجاهين، عوار تدير شرف صرة المربع خاليات من جنود الاحتلال، عناب للقادمين سالك للمغادرين حاجز وتفتيش، بوابات جبارة باتجاه طولكرم سالكة بكلا الاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، مدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك، بالإضافة لمداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بالاتجاهين. هذا ما لدينا حتى اللحظة زميل عثمان، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير، الله يكون معك.
2: يا طويل وعن حب قلبك ما بدي حيلي
0: ولا الزرع. نذكر بأن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى، ديروا بالكم على الطرقات.
2: واكتب عليها.
0: إذن جاء تأهل المنتخب الأردني بعد مسيرة مميزة في التصفيات الآسيوية، حسم خلالها بطاقة العبور المباشر، حيث يعتمد الفريق على جيل ذهبي يبرز فيه نجوم كبار مثل موسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي. جدول مباريات المنتخب الأردني: يخوض النشامة مباريات دور المجموعات في كأس العالم وفق المواعيد التالية. في 16 من الشهر الجاري يلتقي الأردن مع النمسا، وفي 22 من الشهر الجاري أيضا سيلتقي نظيره الجزائري، فيما يلتقي نظيره الأرجنتيني في 27 من الشهر الجاري. نذكر أن المنتخب الأردني استقر هذه الأيام في معسكره التدريبي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض غمار هذه المنافسات. شو توقعاتكم للمنتخبات العربية؟

أربع المنتخبات العربية تحقق شيء إنجازات. عندنا 8 منتخبات عربية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. عند المنتخب السعودي، قطر، الأردن والعراق. عندنا المغرب، مصر، تونس والجزائر.

0: وحضور تاريخي، لكن هل سيكون للعرب فرص وحظوظ في المونديال؟ يبقى السؤال مفتوحا.
1: العب يا دم، العب العب.
0: نذكر أن المغرب هو الفريق العربي الوحيد الذي يعني وصل إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر عام 2022 كأول دولة عربية تصل إلى هذا الدور. ثقة المنتخبات العربية لتتحول مشاركة من مجرد التمثيل المشرف إلى مشروع طموح لبلوغ الأدوار الإقصائية. شو توقعاتكم؟ ممكن نتأهل يكون كأس العالم عربيا؟ يبقى السؤال مفتوحا. بحاجة لإجابات.
2: أولف الشعرات والهوى شروقي، رجع علي يا في روقي
0: زهرة اللوتس. علي بقول ممكن.
2: أولف الشعرات والهوى شروقي،
0: ممكن العرب يحققوا شيء. بالمسي على الصديق خالد أبو هنية، الله يسعد مساك. فلسطينية، شو السؤال؟ السؤال: هل تتوقعون أن يصل أو تصل بعض المنتخبات العربية إلى المباراة النهائية؟ أبو نزارة هنا، أسامة بيقول الحكم غشاش ولا كان فزنا. كان فلسطين وصلت لكأس العالم. يعني وصول الأردن، احنا راح كنا راح نشجع الأردن، وإن شاء الله أن الأردن بحقق شيء. نمسيكم بالخير جميعا. شكرا يا زهرة اللوتس. ماليش في المباراة. في ناس كثير أخوان يعني مدمنين على حضور المباريات، وممكن أنهم يسهروا ليالي طوال في متابعة المباريات، وفي ناس ثانيين كمان ما إلهم علاقة لا في المباريات لا من قريب ولا من بعيد. أبو الأيسم يقول اللي بده يصلي الصبح يبقى يتفرج. المغرب بتوقع تذهب للنهائي، غيرهم رح يتعركلوا برجليهم. هاي توقعات أبو الأيسم للفرق العربية. فريق النشامة ما شاء الله عليه.
2: لو وعد قلبي وخلتني حال
0: لؤي صلاح الأستاذ لؤي، الله يسعد مساك. متفائلين بالمنتخبات العربية وإن شاء الله أنها بيكون لها دور كبير. هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجع عام لطيفا في معظم المناطق. غدا الخميس لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. غدا الخميس بمشيئة الله مثل اليوم في ارتفاع حرارته. كل ذلك حسب الأرصاد الجوية، يبقى الله الأعلى والأعلم. أبو العيسى بيقول حتى لو وصلت فلسطين لنهائي كأس العالم يعني والتأهل لكأس العالم كان ترامب منحهم من دخول أمريكا للأسف، فحفظ ماء الوجه أفضل.

0: جيت اشتكي
1: مساعدنا الفلسطيني مستائل والله حبحبني على الخدين شو هالجسارة. اول مره يتم نشر صوره للدكتور حسام ابو صفية, اول صوره من جلسه محاكمته الان امام المحكمة العليا الاسرائيلية في مدينة القدس. صورة للدكتور حسام ابو صفية احد ابرز الوجوه الطبية في قطاع غزة. خالد ابو محمد واخونا خليل ابو محمد يمسيكم بالخير. بعد تهديدات ترامب إيران سنعيد تقييم مسار المفاوضات نتيجة للتطورات الأخيرة, وقواتنا المسلحة سترد بكل اقتدار على أي اعتداء. سنواصل استخدام الدبلوماسية ولن نتردد في اللجوء إلى القوة العسكرية متى دعت الحاجة لحماية الأمن القومي كما تقول إيران.

صحيفة الأخبار اللبنانية تنقل خبر مفاده المقاومة بغزة اعتقلت العميل المسؤول عن رصد واغتيال قائد الجناح العسكري للحركة بالقطاع. العميل كان على الأرض يراقب المنزل الذي كانت تتواجد فيه زوجة الشهيد وابنته، وتتبع سيارة اشتبه بأنها تقله قبل استهدافها. توجه العميل للمستشفى للتأكد من نجاح عملية الاغتيال، والمفاجأة كانت أن أمن المقاومة تمكن من إلقاء القبض عليه في اللحظة نفسها. يعني ما فرح كثير وما أخذ أجرته، اعتقلوه. مشهد غير مألوف وسط رام الله، سرب من النحل يهاجم إحدى بسطات الفواكه في المدينة. وفاة الطفل زين خالد عسيلية 4 سنوات متأثرا بإصابته في حادث دهس في مدينة الخليل. الخارجية الفلسطينية ندين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. وقالت الخارجية الفلسطينية: سيادة الدول العربية وأمنها ركائز أساسية للأمن الإقليمي. صحيفة معاريف العبرية تكتب: يصعب إخضاع الإيرانيين والحزب اللبناني بسبب قدرتهم العالية على التحمل، وإسرائيل قد تجد نفسها في حرب استنزاف بلا نهاية. مصدر فلسطيني: الفصائل الفلسطينية سلمت ردها للوسطاء على 15 بندا بعد اجتماعات في القاهرة، وبانتظار الرد الأمريكي والإسرائيلي. الرئيس اللبناني: أخذت قرار المفاوضات وسأكمل فيه حتى النهاية، والحروب لا تحقق إلا الخسارة التي يشترك فيها الجميع كما يقول. الرئيس الإسرائيلي يوجه كلمة بالعربية: لدي حلم بالسفر إلى بيروت، ونمد أيدينا للسلام إلى لبنان.

0: جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا للجميع, شكرا للدكتور معن محافظة, يديم عليكم الصحة وهداية البال جميعا. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. نتمنى لكم دائما أوقات طيبة برفقة موال. ديروا بالكم على الطرقات, تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. طريق السلامة نتمناها للجميع. نزار النجار يعطيك ألف عافية. المحمود شكرا كثير, يديم عليك الصحة يا رب. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا نعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني شكل الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في شغلة عملة انت في اول واحد, وانا ما اعرف ابو قصي انت يعني تحس انك بحق لو اعطيتها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد اعطي فلوس سوف سيدي بنزل تكون نسالة يا سيدي العزيز, واحد تنسى عنا المية كوادران تكون نسالة يا سيدي العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز, انا تدمت من اطفاء ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: انا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة, حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت اعرف اعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولرويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت. جاع، شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو موال

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

رص العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كثيرون اليوم يضعون شروطا أمام الرب حتى يخدموه أو يتبعوه أو أرجو ألا تفعل ذلك يا صديقي، فالله لا يقبل هذه الطريقة مطلقا. إنه منعم رحيم دون مقابل، ولكنه يقول إنك إذا أحببته فإنك حتما ستخدمه. هذا هو الرابط الوحيد، المحبة.
3: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما نتدارس معا فقرة جديدة من سفر التكوين.
1: كم يسرني لقاؤكم من جديد أصدقائي لنتمتع في هذه النزهة الروحية في رحاب سفر التكوين ونقطف من ثماره ما لذ وطب. أهلا وسهلا بكم معي مرة أخرى. يصل صديقنا يعقوب إلى بيت خاله لابان بعد اختبار رائع في بيت إيل مع الله، مع أنه لم يستفد منه الكثير. كان يحتاج أن يدخل جامعة الصعوبات، ويبدأ يعقوب بالعمل لمدة 7 سنين عند خاله من أجل ابنة خاله الصغرى رحيل. ويبدأ يعقوب يحصد ما زرع حسب المبدأ الإلهي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ويعطيه لابان ابنته الكبرى ليئة بدلا من رحيل، ويعمل يعقوب 7 سنين أخر من أجل رحيل. لم يتعلم يعقوب شيئا من الدرس في بيت إيل، بل احتاج إلى اختبار 20 سنة في مدرسة توافق جسده وتلائم طبعه، وسنرى أنه حتى هذه المدة لم تأتي بالفائدة المقصودة ولم تكن كافية لقمعه وتدريبه. ولكن يعقوب تزوج بـ2، هل هذا صحيح؟ قد تقول لي: ما دام هذا موجودا في الكتاب المقدس فلا بد أن الله يوافق على تعدد الزوجات. كلا يا صديقي، الله لا يوافق على كل ما هو مذكور في الكتاب. مثلا لم يوافق الله أبدا على كذبة الشيطان أو خطية داود، ولكن السجل لكل من الحادثتين موحى به. الله نفخ في الكاتب ليكتب ما يريده الله. كل ما كتب كتب بالوحي، البعض مذكور للسجل التاريخي ولتعليمنا في نفس الوقت، ولكن لا يعني أن الله يوافق على الخطية. الله لم يرد أبدا أن تكون ليعقوب أكثر من زوجة واحدة، وسترى مستمعي المشاكل الكبرى التي سيقع فيها يعقوب نتيجة لاختياره هذا الذي لم يكن له أي علاقة بالرب. أقرأ العددين 31 و 32 من الأصحاح 29 قبل أن أنتقل إلى الأصحاح 30.
2: ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها، وأما رحيل فكانت عاقرا، فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين، لأنها قالت: إن الرب قد نظر إلى مذلتي، إنه الآن يحبني رجلي. يا لتعاسة ليئة التي كانت تعرف أن زوجها يحب أختها أكثر منها. اعتقدت أنه بقدوم ابنها الأول سيحبها يعقوب أكثر، مع أن الرب في عطفه نظر إلى مذلة تلك المكروهة، غير أن يعقوب لم يتأثر بولادة رأوبين البكر، بل ظل كما يبدو متأثرا بالظلم الذي أوقعه عليه لابان حين أعطاه ليئة بدلا من رحيل. لقد بقي على كراهيته لتلك المرأة، ومن هنا أعطاها الرب ولدا آخر. وهكذا امتلأ البيت بالأولاد على التوالي. رأوبين هو الابن الأول ليعقوب، ولكن لن يأتي المسيح من نسله، بل من نسل يهوذا الابن الرابع والأخير لليئة. كان يهوذا النسل الملوكي نسل داود، وأخيرا نسل المسيح حسب الجسد.
1: هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 30 من سفر التكوين، وهنا نرى الله يتحرك بالرغم من خطية يعقوب، ليس بسبب هذه الخطية بل على الرغم منها. سنرى أيضا ولادة أبناء يعقوب واشتياق يعقوب للرحيل من عند لبن. سنقرأ أولا الأعداد 3 فقط من هذا الأصحاح 30.
0: فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هو ذا جاريتي بلها، أدخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين.
2: كانت المرأة في تلك الأيام مهانة إذا لم تنجب ذرية، وكلما أنجبت أكثر كلما كانت صورتها أفضل. تعود قصة إبراهيم وسارة وهاجر مرة أخرى في بيت يعقوب، وكما قلنا كانت تلك هي العادة السائدة في تلك الأيام. رب البيت ينجب أولادا من الخادمة إذا كانت السيدة عاقرا. لم يوافق الله على فعلة إبراهيم، ولن يوافق هنا أيضا على فعلة يعقوب. إن الله مهما تكن أخطاء البشر واقتحاماتهم، إنما يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. أحب أن أعلق هنا على الروح التي كانت تسود رحيل، روح الأنانية. لقد أعمت عينيها عن مشاعر أختها التي كان يكرهها يعقوب. لقد كانت تلك الأخت المسكينة في أمس الحاجة إلى تعاطف يعقوب، الأمر الذي من أجله طيب الرب خاطرها وأعطاها أولادا. فلو أن رحيل تعاطفت مع أختها لما غارت منها، ولما أظهرت تلك الحساسية الدنيئة التي لا تطيق الآخرين. ومن هنا نراها تندفع وتلوم زوجها كأنه هو السبب في عقمها، ومع أنه أنكر عليها ذلك الاندفاع، إلا أنه وافق على اقتراح زوجته وأنجب من بلها جاريتها. تخبرنا الآيات من 24-24 عن ولادة ابنين ليعقوب من بلها خادمة رحيل، وابنين من زلفة خادمة ليئة، ثم ولادة ابنين آخرين من ليئة. لن نقرأ هذه الآيات في درسنا اليوم مستمعي، ويمكنك أن ترجع إليها بمفردك في كتابك المقدس.
1: تقرأ لنا الأخت ميسون الآن من 22 وحتى 35 من 30.
0: وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها، فحبلت وولدت ابنا، فقالت قد نزع الله عاري، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان صرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. فقال له لابان ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. وقال عين لي أجرتك فأعطيك. فقال له أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أثري، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ فقال ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب لا تعطني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها، أجتاز بين غنمك كلها اليوم، وعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء، وكل شاة سوداء بين الخرفان، وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي. ويشهد في بر يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء، وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه.
2: وجاء الدور أخيرا على رحيل بعد الإذلال الذي عانته بسبب أنانيتها غير اللائقة، فأشفق الرب عليها وأعطاها الابن الذي كانت ترنو إليه. وذكر الله رحيل فحبلت وولدت ابنا، ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدني الرب ابنا آخر. هذا هو الصبي الذي سيذهب إلى أرض مصر، وسنتتبع حياته في الجزء الأخير من سفر التكوين. ومعنى اسم يوسف هو يزيد، أي يزيدني الرب ابنا آخر. وفعلا بعد ذلك كان سيولد لرحيل أيضا بنيامين، رأت في يوسف وعدا ببنيامين. وسأسرد عليك صديقي في ختام هذا الإصحاح اللائحة الكاملة لأبناء يعقوب لأنها هامة للغاية، فمنها تخرج أسباط الشعب العبراني القديم الاثنى عشر، والذين سنتتبع أثرهم عبر الكتاب المقدس. وحدث لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب قال للابان: اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي، أعطني نسائي وأولادي الذين خدمتك بهم فأذهب، لأنك أنت تعلم خدمتي التي خدمتك. استمع للابان الذي لم ينتهي من يعقوب بعد، فقال له لابان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فباركني الرب بسببك. هل تذكر صديقي كيف بارك الله أبي مالك في جرار بسبب إسحاق؟ والآن يكتشف لابان كم باركه الله بسبب يعقوب ابن أخته. وكأن لابان يقول ليعقوب: لا تستعجل يا بني، لا تتركني الآن، لقد باركت وأريد أن أرفع أجرك. وقال: عين لي أجرتك فأعطيك. يعقوب يعرف الآن أن أي صفقة يعقدها لابان لابد أن يكون هو الرابح فيها فقط. لقد تعلم يعقوب هذا الدرس، ولا بد له أن يرحل الآن. فقال له: أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي، لأن ما كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير، وباركك الرب في أثري. والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي؟ ها يعقوب يتذمر لأن ليس له فقط سوى زوجتين وخادمتين وأحد عشر ابنا. فقال: ماذا أعطيك؟ فقال يعقوب: لا تعطيني شيئا، إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها. أجتاز بين غنمك كلها اليوم، واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزة، فيكون مثل ذلك أجرتي. بكلمات أخرى، المواشي الجيدة ستكون للابان، أما المهجنة فستكون ليعقوب. عرض جيد فعلا بالنسبة للابان. ويشهد في بري يوم غد إذا جئت من أجل أجرتي قدامك، كل ما ليس أرقط أو أبلق بين المعزة وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندي. فقال لابان: هو ذا ليكن بحسب كلامك. فعزل في ذلك اليوم التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء، كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان، ودفعها إلى أيدي بنيه. لن يكون هناك اختلاط مع باقي الخراف، لابان سيأخذ الجيد ويعقوب ما تبقى. كان يعقوب خادما أمينا للابان، كما أن لابان كان شخصية مخادعة. يعقوب كان رجل إيمان لكنه أخفق روحيا، ووقع تحت يد الرب المؤدبة لكي يتعلم. والصبر الذي تجلى فيه وهو في شدة المعاناة بسبب ظلم لابان يشهد بخضوعه لمشيئة الله. لقد احتمل لكي يرتفع ولو بدرجات بطيئة.
1: نقرأ الآن من العدد 36 وحتى 39 فقط، وأرجو منك يا صديقي أن تقرأ باقي الأصحاح 30 بمفردك.
0: وجعل مسيرة 3 أيام بينه وبين يعقوب، وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية. فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا خضرا من لبنى ولوز ودلب، وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب، تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب. فتوحمت الغنم عند القضبان، وولدت الغنم مخططات رقطا وبلقا.
2: هناك تفسيرات عديدة لذلك. هناك من يدعي أن هذا مجرد خرافات، آخرون يقولون أن الأمر عبارة عن حكايات الجدة ولا يجب أن توجد في الكتاب المقدس. على العكس من ذلك، كان يجب أن تذكر هذه الحادثة في الكتاب المقدس. طبعا هناك عوامل وراثية وجينية، ولا أظن أنه يجب اعتبار الأمر خرافة. النقطة هي أن لابان ويعقوب اعتقدا أن الخطوط البيضاء في القضبان جعلت النسل يكون مخططا. هذا هو الجزء الهام في القصة. لربما كنت مستمعي أذكى من أن تصدق هذا، لكن لابان ويعقوب صدقا الأمر. وبغض النظر عن قيمة الموضوع، فإن يعقوب استخدم الخديعة ردا على ما فعله به لابان خاله. وسأكتفي بهذا القول عن الحدث، وسنرى أن الإصحاح التالي يلقي ضوءا أكبر على هذه الحادثة. إليك الآن صديقي المستمع قائمة بأسماء أبناء يعقوب الاثني عشر من ليئة، رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون ودينة، من بلها خادمة رحيل دان ونفتالي، من زلفة خادمة ليئة جاد وأشير، ومن رحيل يوسف وبنيامين. صدقني أن يعقوب كان مكتملا ومكتفيا بهؤلاء الأبناء. سنرى في الإصحاح المقبل أن يعقوب يترك حران ويعود إلى أرض الموعد حيث كان إبراهيم وإسحاق. أنا متأكد أن الله كان يفكر في أولاد يعقوب، لم يكن يريدهم أن يكبروا في أرض حاران. يعقوب سيترك لابان دون سابق إنذار، فيلحق به لابان ويدركه، وأخيرا يعقد لابان ويعقوب صفقة أخرى دون أن يؤذي أحدهما الآخر، ثم يفترقان عن بعضهما البعض في جو من الصداقة. سنرى أن الله يريد أن يخرج يعقوب من تلك الأرض. وجد أن تأثير لابان لم يكن مفيدا على يعقوب ولا على عائلته. كان أبناء يعقوب سيبتدئون الشعب القديم، فأراد الله إرجاعهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم، وأرادهم أن يعرفوا الإله الحقيقي وليس الأوثان التي كانت موجودة في بيت لابان. بسبب الصفقة التي عقدها لابان مع يعقوب، أصبحت مواشي يعقوب أكثر من تلك التي للابان، وطبعا هذا لا يعجب لابان ولا أولاده. لا تتصور كم هي مفيدة هذه الآيات التي سنتأمل بها صديقي، فهي تبين رجلا خاطئا في كل أحواله، والله لا يتخلى عنه. ألا يشجعك هذا مستمعي؟ لا يمكن للرب أن يتخلى عنا طالما أننا نرجع إليه، فهو دائما يقبلنا. وصدقني يا أخي، إذا كان الرب يقبل شخصا كيعقوب وشخصا مثلي، فإنه حتما سيقبلك أنت أيضا. لما لا تأتي إليه الآن؟ ألم تشجعك كل الآيات التي تأملنا بها؟ ألا يغمرك اشتياق إلى أن تكون في حضرة الله وبين يديه الحانية ليرفعك ويهتم بك ويعطيك حياة لا تفنى، حياة ما بعدها حياة؟ لا تؤجل، فقد يفوتك قطار الزمن، وعندها يكون السيف قد سبق العذل. إذا كانت هذه رغبتك، صلي معي هذه الصلاة. يا رب، أنا أعترف بخطئي وعجزي وتقصيري، أنا في حالة مزرية بعيدا عنك. آتي إليك الآن بالإيمان، راجيا أن تقبلني بنعمتك ورحمتك. أنا أعرف أنك دفعت ديني كاملا على الصليب، وأشكرك من أجل ذلك. أسلمك قلبي وحياتي، أملك عليهما وتسيد إلى الأبد. لك كل شكر قلبي، آمين. وتأكد يا أخي أن المسيح يدخل قلبك فورا حالما تقبله بالإيمان.

إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.